0: لا خصكم في هذه الجوله وبالغمزيه ما تمشيش وترجع.
1: معلم رغم هذا المجهود كامل البلغه كتبقى محافظه على المكانه ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفه. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعه البلغه؟ واش كاين اقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفه ويحافظ عليها؟
0: الحرفه مزيانه والاكثريه هذا الوقت هذا، حنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا حنا في الشباب، والحمد لله الدوله عطات كل شيء، تعطي الدعم، تعطي كل شيء. دابا الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربيه يمشي عليها. تنتمنى انا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجه اللي هي مهمه. هذه المهنه هذه هي التراث ديال البلاد، حنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركه.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي عطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
2: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: المهرجان هذا هو منصة مهمة جداً للأفلام الإفريقية اللي من خلال

0: خليو الافارقه يشوفوا الافلام تاعها، لانه احنا افارقه في شمال المغرب، في شمال القاره الافريقيه، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن افارقه. فمن المهم جدا انه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالميه وفي المنصات الرقميه، لانه تتطلب برشا فلوس وبرشا عمليه معقده، خاصه مع الاطراف الموزعه واللي تملك تولي تملك حقوق هالافلام هذه. فوجود مثل هذه المرجات خلينا على الاقل في لحظه في اسبوع نتعرفوا على الافلام هذه بكل سهوله على الاقل.
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز التجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
6: هاد التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة. وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هاد الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
5: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
7: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
5: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارج

0: خريطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر، وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
5: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
4: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قاد سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تقريبا عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، واللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
8: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع ليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاستيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
9: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, rakmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats, مجموعة من اللي كابين دابا ايز انفيستيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
11: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
10: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
12: التلميذه الان اليوم كتدوز في ظروف وفرت لها الاكاديميه الجهويه تبني التكوين بالتنسيق مع كافه المتداخلين مركزيا وجهويا واقليميا ومحليا كافه الشروط الاساسيه لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
10: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا بل نموذجا حيا للإصرار والصمود، إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
14: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
15: الوزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
14: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
16: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
14: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026
17: من منتدى باريس لسلام بالرباط،
4: أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم استناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: الخبر من المصدر.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
19: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
4: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
20: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، تعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
19: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
4: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
19: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
23: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هذه المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
22: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي، أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد، وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
2: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
1: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري، من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
2: وإضافة إلى ذلك، هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق، وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقاب السجائر.
1: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
4: It was a great pleasure to play.
3: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المسي بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
9: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدروليكية اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
8: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الدورة 5 لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
10: المرأة المغربية عطات المثال بأن راه ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
3: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
11: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
3: برنامج الدورة 5 من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: بسياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورط في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحثية القضائية الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
14: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي منجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خيبكا في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تطلب برشا فلوس وبرشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
12: أدنت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغربية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: مدينة ابن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
16: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
15: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس ووادي ملوية والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا.
17: درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: مدرسة بينغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركة حركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: الفنانة الأيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا. إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
1: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
3: الوزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره الصرف الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
2: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
4: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
2: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
6: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هذه المقاولات كتعرف تطورات

0: مقاولة مغربية مقاولة عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
3: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
0: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة، قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول 3 محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسافة.

0: الملك الغابوية.
1: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
0: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
1: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تتجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
0: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا لاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة
6: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين
7: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات
6: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقدي ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بمدينة مارا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل
11: مرحبا الأستاذ هشام
10: كيف ما قلت في البداية الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقدي حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي
11: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له هذا هو المبدأ
10: نعم
11: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك. يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
10: نعم، إذن بالنسبة للمصاريف والنفقات يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد كيكون على عاتق الموهوب له، ولا خدينا عقد الهبة كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
11: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
10: نعم،
11: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
10: نعم، الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
11: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
10: نعم،
11: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
10: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
11: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
10: نعم،
11: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
10: نعم،
11: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصداقة إلا عطيناها لشي واحد ما ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
10: نعم،
11: وخصنا نحدد شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
10: نعم،
11: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
10: نعم،
11: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
10: التسجيل هي
11: اللي هي 1.5% عوضه النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
10: نعم،
11: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
10: نعم،
11: ومني كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
10: نعم،
11: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
10: نعم،
11: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالى.
10: نعم،
11: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
10: نعم،
11: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
10: نعم،
11: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
10: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة يعني الاخ عطى الاخ ديالو ولا الاخت عطات الاخت ديالها او الاخ ديالها الى غير ذلك، اما ما بين الاباء والابناء او ما بين الابناء والاباء. ودائما كنتكلموا على الاباء والابناء، وان على وان نزل، يعني ممكن انه فات الخانه كيدخل الجد وكيدخل ايضا الحفيد. وتكلمتي ايضا على مساله الكفيل والمكفول، يعني ممكن انه كيستافد ايضا من هذه النسبه الكفيل والكفيل والمكفول، ولا كان يعني اشاره ما يثبت على انه بالفعل كاينه ديك الكفاله قانونيه الى غير ذلك. مزيان الاستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبه لنا واحد الهبه كتعطى في العائله، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها عيات الناس؟
11: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم الماده 133
10: نعم
11: من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
10: نعم.
11: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
10: نعم.
11: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
10: نعم،
11: وقع تدخل المشرع.
10: وغادي نرجع لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشي للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
11: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%
10: نعم
11: من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
10: نعم. ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
11: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
10: نعم.
11: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
10: نعم.
11: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي لي بدرتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضره ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
10: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
11: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
10: نعم.
11: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
10: نعم.
11: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
10: نعم، إذا واضح أستاذي الفاضل، هنذكره لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأختو أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
11: التسجيل،
10: نعم كنقول في التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
11: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
10: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستثمار إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300,000,000 فلاح بحلول سنة 2030.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
14: وكانت هاد الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من الجهازات والمعدات الهيدروليكية اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
13: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة. غيم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر. مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
15: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
16: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، تعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
9: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكمة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
15: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
17: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
18: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
18: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
0: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
21: هاد التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة. وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
0: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
1: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
0: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
22: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحثية القضائية الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
24: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي منجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كيما مهرجان خيبقى في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تطلب برشا فلوس وبرشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
3: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
2: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
4: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
2: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات برسم موسم 2026. قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب العلاجات من سكنات إقليم الحسيمة. وتظاهرة أقسام الماء فاس 2026 تسلط الضوء على دور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية. تم الإعلان بتونات عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 2026 وحماية الثروة الغابوية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
8: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
2: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
8: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
2: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بيتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
7: يستقبل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالحسيمة خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات والتي تروم تحسين الولوج للعلاجات الطبية وتقريب الخدمات الصحية من ساكنات إقليم الحسيمة وبشكل خاص المناطق القروية. وتهدف القافلة الطبية إلى تقديم فحوصات مجانية للمستفيدين وتقليص آجال الانتظار للحصول على المواعيد الطبية بهدف تحسين فرص العلاج وتجويد الولوج للخدمات الصحية بالإقليم. ويشرف على تأطير الخدمات الطبية ضمن القافلة 40 طبيبا من تخصصات مختلفة، منها جراحة العيون وتصحيح البصر للأطفال والطب الإشعاعي وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجهاز الهضمي وطب وجراحة العظام. سلطت تظاهرة أقسام الماء 2026 المخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بفاس الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدويره وتثمينه بشكل مستدام. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
10: وزارة تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات كل مهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره الصرفيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
9: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
11: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
9: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أخبار.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
13: كنبغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هذه السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز فيه الامتحان ديالي بكل أريحية.
12: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
14: التلميذة الآن اليوم كتدوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة الموجودة داخليا مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
12: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة

0: للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
7: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
6: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
1: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
10: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل

0: السيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
1: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
0: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقاب السجائر.
1: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بيتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
5: وزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات تكون مهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
4: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
6: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
4: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري. على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق 3 من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
10: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
9: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قاد سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول 3 محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي
11: على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
14: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لانفراستركتور الى اخره.
1: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
15: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
1: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
13: ريم راديو،
16: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
20: It was a great pleasure to play.
1: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
13: ريم راديو،
16: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
9: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
11: كنبغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز فيه الامتحان ديالي بكل أريحية.
9: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
16: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة الموجودة داخليا مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
9: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
13: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
13: غيم راديو.
19: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: غيم راديو.
19: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
13: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: ريم راديو،
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
13: غيم راديو، غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.
24: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
25: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدروليكية ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع
24: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي من نجمه ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خريب في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تولي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بسياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
13: ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستثمار إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
13: ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الدورة الخامسة لقمة الأفريكانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريكانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
20: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الإفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
17: حسب المشاركين في هذا اللقاء فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
9: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
17: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
13: غيم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو: كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي ديتها انايا في 60 غادي تصنع ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. لسه عند 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة. يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف بالداخل تتلاقيه، تتبطنوا تلسخوا تبطنوا، من بعد تتشبكوا، من بعد تشبيك تتسرموا، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش تبدأ به تتخيطوا فراش، من بعد خرج الفراش تخيطوا في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو. هو اللي تندير دابا أنا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا كيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة، والأكثرية هذا الوقت، هذا الوقت ما لقيناش اللي كنا احنا بالشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. هذه المهنة هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش، فيها الخير والبركة.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع، وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
4: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هذه المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
3: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب، والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي، أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال، وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف، وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
8: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
9: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات المعينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، تعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
7: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
8: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة
3: 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
7: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
11: تقريبا عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يدي بلاصه للمكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
12: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع ليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي الباك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك انك يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاستيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
13: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنية على الابتكار، مبنية على العولمة، مبنية أيضا على الذكاء الاصطناعي. الآن رقمنا هو موضوع ساعة ورقمنا موضوع ساعة، وبالتالي أنا personnellement étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنا quand je suis en stage في الكابين دافوكات مجموعة من الكابين دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في la transition numérique باش أنها تسهل عليهم الخدمة، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
10: اذاعه الاخبار المغربيه
1: ريم راديو
10: المصداقيه والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: مدرسة بينغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنس جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: مدينة سطات جديدة وأسفي. اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
1: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
5: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
4: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
5: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تتجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
4: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أقسام الماء 2026، تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
7: وزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات. حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
1: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والأسفل

0: الأشغال العمومية ووكالة الحوض المائي لسبو ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
1: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
0: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق 3 من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
7: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
6: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
2: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز التجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
9: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لانفراستركتور الى اخره.
8: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
10: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
8: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
2: غيم راديو، غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس. حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي لموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
12: مرحبا الأستاذ هشام.
11: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف الأستاذ توفيق العزوزي؟
12: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
11: نعم.
12: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
11: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي يخلص.
12: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
11: نعم.
12: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
11: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل. شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
12: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
11: نعم.
12: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
11: نعم. نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
12: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
11: نعم.
12: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هذه التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد تفصيل آخر.
11: نعم.
12: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
11: نعم.
12: وخصنا نحدوا شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
11: نعم.
12: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
11: نعم.
12: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
11: التسجيل
12: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
11: نعم.
12: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
11: نعم.
12: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات، وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
11: نعم.
12: يعني الزوج كيعطي للزوجة، أو الزوجة كتعطي للزوج.
11: نعم.
12: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو، ولا أخت الأخت ديالها، ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب، الجد، وإن عالة.
11: نعم.
12: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وان نزل.
13: نعم.
12: يعني هادو وخصهم بطبيعه الحال اثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقه زوجيه قائمه يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظه بانه متزوج، ولكن في واقع الامر انه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني. انا كندخلوا في مجال التحايل.
13: نعم.
12: على القانون. علاقه ديال الاخوه كتثبت بالحاله المدنيه وعقود ازدياد مثلا. العلاقه ديال الاصول والفروع كذلك بنفس الشيء. اذا هذه مساله كتعطينا بالنسبه للتسجيل النسبه 1.5% عوض النسبه العاديه.
13: نعم واضح الاستاذ توفيق. اذا بالنسبه النسبه المخفضه اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطه ان يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، اما يكون يعني انه الهبه وقعت ما بين الازواج، الزوج عطى للزوجه او الزوجه عطات للزوج، اما ما بين الاخوه يعني الاخ عطى الاخ ديالو للاخت عطات الاخت ديالها او الاخ ديالها الى غير ذلك، اما ما بين الاباء والابناء او ما بين الابناء والاباء. ودائما كنتكلموا على الاباء والابناء، وان على وان نزل يعني ممكن انه فات الخانه كيدخل الجد وكيدخل ايضا الحفيد. وتكلمتي ايضا على مساله الكفيل والمكفول، يعني ممكن انه كيستافد ايضا من هذه النسبه الكفيل والمكفول، ولا كان يعني اشاء ما يثبت على انه بالفعل كاين هذيك الكفاله قانونيه الى غير ذلك. مزيان الاستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبه لنا واحد الهبه كتعطى في العائله، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها هي الناس.
12: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم اللي محددهم الماده 133.
13: نعم.
12: من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
13: نعم.
12: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا، وأنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
13: نعم.
12: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين.
13: نعم.
12: عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع.
13: نعم.
12: وقع تدخل المشرع،
13: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
12: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%.
13: نعم.
12: من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
13: نعم. ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
12: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
13: نعم.
12: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
13: نعم.
12: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
13: نعم واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
12: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار مجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروهم كمستهلكين وواجب الإعلام، خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
13: نعم، إذا واضح أستاذي الفاضل. هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان سيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
12: التسجيل،
13: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
12: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
13: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع، وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية، قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها، وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا. إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: أي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر، تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
5: كنبغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هذه السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
4: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
6: التلميذة الآن اليوم كتدوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني وتكوين بتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
4: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
11: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي توفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
10: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مهرجان هذه هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية، اللي من خلالها هي نشوف أفلام شباب أفارقة اللي نجموا ما يكونش عندهم ديزيكرون، معناها ما يكونش عندهم يعني اماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كيما مهرجان خيبكا في مدينه جميله، مدينه عندها خصوصيه، ذلك كذلك هي مدينه فوسفاتيه باتم معنى الكلمه. مهرجان يفتح افاق كبيره للمملكه المغربيه، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القاره الافريقيه حاجه مهمه جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، في شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة، في أسبوع، نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحثية القضائية الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاغواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاغواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم استناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاغواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: الدورة الخامسة لقمة الأفريكانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريكانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
6: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
4: حسب المشاركين في هذا اللقاء فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
7: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
4: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريكانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر. غيم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
4: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هاد المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
3: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب، والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي، أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال، وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف، وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أدنت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلم لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
7: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
8: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، التعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
3: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور

0: صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركة حركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
5: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
4: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
6: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسساتي والتنمية البشرية بالمملكة.
4: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
4: It was a great pleasure to play.
3: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
2: هاد التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
3: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
7: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
3: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
9: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
10: الوزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
9: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
11: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
9: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم استناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
4: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
3: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
5: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
3: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
3: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
4: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، التعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
2: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
3: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
2: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
7: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس ووادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
9: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
3: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة، قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
0: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
12: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرات التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
11: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: مهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية، اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي منجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كيما مهرجان خيبكا في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح آفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعها، لأنه احنا أفارقة في شمال المغرب، في شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا انه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا فلوس وبرشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تولي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة، في أسبوع، نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
14: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
15: وكانت هاد الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من الجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي توفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
14: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط، بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
17: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي، هذه المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويوا اقتصاد المغرب. بعدها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
3: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو: كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي ديتها انايا بستينات، غادي صنعها ولد 7 سنوات. من حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء، غادي صنع 3 المعلمين.
1: أكيد معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة للبيع؟
2: البلغة فيها بزاف، فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف، تتفصل تاني الملف من الداخل، تتلاقيه تتبطنو، تلسخو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش، تبدا بيه تتخيطو فراش، من بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، من بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو، هو اللي تندير دابا رانا دابا.
1: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
2: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا تيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدم، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
1: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
2: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب مننا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، البلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
1: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
2: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا الوقت ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. هذه المهنة هذه هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش، فيها الخير والبركة.
1: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي اعطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بسياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحثية القضائية الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
7: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
6: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
7: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
6: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تقريبا عنده واحد التحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير، لا سيما بالنسبه للشباب. فتنصح الشباب يتجهوا لها، لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه، كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله، ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
3: باش نهضروا على المهن الرقميه، يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع لها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس، تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء، حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
4: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه. وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, raqmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats, مجموعه من لي كابين دابا ايز انفيستيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك، باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسيت 13، كتخلينا اننا واحد العمل نقوم به في واحد 4 شهور 5 شهور، نقوم به في شهر او شهرين.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر
0: المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.

0: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلم لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأوسرد ووادي الذهب.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
4: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
3: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة

0: عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الخامسة لقمة الأفريكانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريكانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
4: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
3: حسب المشاركين في هذا اللقاء فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
5: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
3: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريكانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
7: وزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات والتكوين المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي طوال، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
0: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
8: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي عاد يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
0: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس ووادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
4: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هاد المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
3: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب، والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي، أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد، وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال، وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف، وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية، ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد، وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية، اللي من خلالها هي نشوف أفلام شباب أفارقة اللي منجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خيبكا في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة، في أسبوع، نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس للسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاغواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاغواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستثمار إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي، دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاغواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
9: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
3: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول 3 محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا. إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق. ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: اتفاقية شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
5: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
4: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
7: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
8: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء متعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، تعفنات المنقوله جنسيا او الفيروس نقص المناعه او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد او امراض اخرى.
6: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
7: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
6: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
3: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
11: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
12: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
11: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
12: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقاب السجائر.
11: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
3: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
15: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا الانفراستركتور الى اخره.
11: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
16: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
11: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر، تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
17: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
7: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
18: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بتنسيق مع كافة المجهود الداخلي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
7: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس ووادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش. الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات برسم موسم 2026. قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب العلاجات من سكنات إقليم الحسيمة. وتظاهرة أقسام الماء فاس 2026 تسلط الضوء على دور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية. تم الإعلان بتونات عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم، برسم موسم 2026 وحماية الثروة الغابوية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء، وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
7: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
6: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري، من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
7: وإضافة إلى ذلك، هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق، وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي أعقاب السجائر.
6: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: يستقبل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالحسيمة خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، والتي تروم تحسين الولوج للعلاجات الطبية وتقريب الخدمات الصحية من ساكنات إقليم الحسيمة وبشكل خاص المناطق القروية. وتهدف القافلة الطبية إلى تقديم فحوصات مجانية للمستفيدين وتقليص آجال الانتظار للحصول على المواعيد الطبية، بهدف تحسين فرص العلاج وتجويد الولوج للخدمات الصحية بالإقليم. ويشرف على تأطير الخدمات الطبية ضمن القافلة 40 طبيبا من تخصصات مختلفة، منها جراحة العيون وتصحيح البصر للأطفال والطب الإشعاعي وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجهاز الهضمي وطب وجراحة العظام. سلطت تظاهرة أقسام الماء 2026 المخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بفاس الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدويره وتثمينه بشكل مستدام. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
9: وزارة تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات تكون مهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
8: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
9: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
8: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية، في في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا. إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: ريم راديو.
11: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
1: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
3: بالعاصمة الاقتصادية دار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
13: المقاولات العائلية هو كتكون

0: الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أقسام الماء 2026، تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
5: وزارة ديال التجهيز والماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات والتكوين المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
4: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
6: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
4: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
8: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
7: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
9: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسساتي والتنمية البشرية بالمملكة.

0: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي من نجمه ما يكونش عندهم ديزيكران معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض يلقاها في مهرجان كما مهرجان خيبقى في مدينة جميلة مدينة عندها خصوصية ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا فلوس وبرشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
6: هاد التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هاد الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا الانفراستركتور الى اخره.
0: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
7: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
0: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر، تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
9: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هذا السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز فيه الامتحان ديالي بكل أريحية.
4: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
10: التلميذة الآن اليوم كتدوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
4: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة دقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختلفة المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
11: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
0: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
11: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي أعقاب السجائر.
0: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الربيعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
14: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
13: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعات محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
17: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
16: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن ثلاث مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لمواطنين.

0: مدينة ابن ملال تحتل فعاليات الأمة التواصلية الجهوية أسست محمد السادس للأمل الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إطار النسخة الثانية من هذا المبادرة أرت إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرط.
1: هذه أيام تواصلية بعد مدينة سطات جديدة واسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل مؤسسة المسار بكل عزيمة وإرادة قوية، منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، كذلك تعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وذلك في إطار برامج اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
0: التظاهرة الاجتماعية تروم قريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضل التعريف بالعقود والامتيازات التي تتيحها اتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
2: الإذاعة الأب إليكم إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقية، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. استماع للبث مباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيم غاديو إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة أخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: توقع المدير أرصاد الجو تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستيقظ برتقالي يرتقب تسجيل موجة حرارة تصبح ما بين 41 درجة و 44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عت وأقاليم الرشيدية وزقوطاطا وأسزة وسمارة وبجر وأسرد ووادي ذهب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الرعاية السامح بالجلالة ملك محمد نصره الله مهرجان جناوة موسيقى العالم بمدينة صويرة من 25-27 يو، أكثر من 40 معلم جناوة إلاني بفنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، أرليم سبيريت أوف سبيل باي أنتوني موران، ياسمين حم 47 صب هو سبيت وآخرون من 25-27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم مدينة صويرة. المزيد من المعلومة فيستيفال تيغيس وانت.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقة والخبر اليقين.
3: غيم راديو. غيم راديو.
2: غيم راديو.
6: تحت شعر انتقالات مارينا وعامشي الاجتماعي لنسخة 2026 من منتدى باريس للسلامي بريبات، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعة الغذائية لمجموعة البنك الدولي أنوب جاني أن الغرب يفرض نفسه كنموذج يتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وضح السيد جاني في كلمة خلال قائدة نقاش بنك الدولي يعتزم الاستيد إلى التجربة الليبية من أجل تنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وأشكت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بالشراكات وتعبئة الرسائل، فرصة سيد جاكواني لإلقاء الضوء على أهمية التشغيل البني للبنيات الفلاحية من أسرع تحول هذا القطاع. وتسعى مدارة تحول القطاع الفلاحي رائدة التابعة لمجموعة الدولية إلى تحول الفلاحة والصناعة الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسة العمومية استثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص في تحسين الظروف المعيشية 300 مليون لاح بحلول سنة 2030.
2: الخبر المصدر.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي ذو تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نال أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تطبيق العملية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية تحدق بأمن لك وسلامة الطنين. تمكن المكتب المركز أبحاث القضائي لضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة مراقبة التوأم الوطني صباح السبت توقيف عنصر حامل للفكرة المتددة الذي يروج تنظيم داعش الإرهابي يبلغ عمر 31 سنة ينشط بمدينة المدينة والذي يشتهر في تورطه في إعداد والتحضير تنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن أبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع أظهرت أن الشخص وقوف انخرط فعليا في التحضير مشاريع إرهابية في إطار يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرة في مجال صناعة المتفجرات فوق تنفيذ مخطط تستهدف المساس الخطير لسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت الطبية. وأشار المصدر ذاته تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة الصحية رشرة البحثية الذي يجري المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف أبا العام المكلف بقضايا الإرهاب وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: إذا أخبار المغرب لأن الوعي القانوني ضروري في حياتنا اليومية لأن الوعي القانوني يحفر دوى المجتمع. هشام فتوح يبسط فهم القانون ويرفع بالحقوق الواجبات ضمن برنامج القانون والناس جمعة ما عدا يوم الأحد على ري راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قام الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم ثلاثة من القوات الزرق تابعين للقوات المسلحة الملكي ضحوا بأرواحهم في خدمة وذلك خلال حفل سنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين العسكريين الذين قضوا خلال عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش سفير الممثل الدائم للمغرب للأمم المتحدة عمر هلال ميدالية هامرشولد التي منحت بعد وفاة للقوات الزرق من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد لال مرفوقا بالمشير العسكري لثتي الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من الجنود الثتى يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة عاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جهة إفريقيا الوسطى بما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة متحدة لتحقيق الاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسو. وفلت له بهذه السبا أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القوات الزرق المكمة وكذا الأسرة الكبيرة لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جل الأمم المتحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من اثنين إلى الجمعة رفقة ريماء جبران على ريم
3: الأخبار المغربية ريميو الأخبار مدار الساعة. مدينة الرباح تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية حول الرعاية الذاتية في مجال صحة الجنسية الإنجابية وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمة دولية وفود من عدة بلدان إفريقية ذلك بهدف تعزيز إدماج الرعاية في السياسات الصحية القارة.
4: أشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مسكة تروم جعل الرعاية الذاتية رأى لتحول المنظمات الصحية والكرامة الإنسانية.
5: نعطيه هذا الإمكان لهذا العلاج الذاتي سواء من أجل الكشف أو من أجل علاج بعض الحالات المعينة أو من أجل الوقاية من بعض الحالات المعينة. احنا كنقويو الوقاية هاد المشاكل ديال الصحة العامة سواء تعلق بالأمراض النقل الجنسية تعفونا نقولها جنسية أو فيروس نقص أو الفيروس تاب الفيروسات ديال الكبد أو أمراض أخرى.
3: أشغال هذه القيادة

0: ما ترقوا على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتنوع الحكامة فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية إنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية هادفة إلى تمكين أفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
1: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في مؤتمر إفريقي للرعاية الذاتية، حيث يتلقى المغرب بدور قيادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصل بها المنظمة.
0: الرسالة التي إيصالها اليوم أننا أمضينا سنة طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث نفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم نحن نتجه نحو أنظمة أكثر من الساكنة وأشمولا وإنسانا تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
2: أخبار والعالم صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ تحاول في العافية بلغة واضحة وصغي إلى الجسد كالألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تتحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعداد يوم الخميس مع راقبوري على ريم راديو.
3: شرط مراسلين صد الأحداث على العالم ومن جهات
4: غيو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مدرسة بنغري تتخذ النخبة الوطنية وعسكرا أساسيا لها بولاية جيرسي استعدا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفرق الرياضية التابعة لها. وأجرى هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهب في أجواء من الجية والتركيز والمعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشاهدين من جنسيات مختلفة من عراق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرته جواء الحماس على بعد أيام قليلة من اعتراقة المونديال. وإلى استهلال مشي في دور المجموعة، سيخوض المنتخب المغربي بلة إعدادية أخيرة يوم المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة بروفا الأخيرة زملاء أشرف حكيمي قبل قصيدة مشاركتهم الرسمية في الموعد الكروي العالمي.
2: أخبار والعالم
6: نوافذ رياحية لا تسافر الأقدام تسافر الحكايات من زر المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن ضي السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ رياحية كل يوم أحد تفتح ماء الخيار نافذة سياحة جديدة على راديو
4: غيم
2: راديو الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس ووادي ملوية والمنطقة الشرقية ومحل سهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية وارتفاعات الأطلس الأوسط. وسيلحق تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل ضوئية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية محيط الأطلسي والسواحل الأبيض المتوسط وفوق الشمالي للأقاليم السراوية. يرتقب تسجبات رياح قوية نوعا ما لكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم السراوية مع التيار الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع من السهول الشمالي للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم السراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى.

0: وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالغاز، وقليل الهيجان الهائج بين طنجة والعش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العش.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: Car revient. Cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, complexe Mohamed VI. Le 4 juin, gagne 100% marocain. Le Talis, figure emblématique de l'Union marocain, en mai cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewada, Rachid Rafik, Ayoub Idri, Idriss et Mehdi, Edouard Taleb, Fatih Mohamed, Zahar Zahir et Wabouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani sur scène avec son premier spectacle, JT, qu'il rejoue dernière fois dans une session revisitée. Place en gradin. Juin, place au galcophone. Avec Ron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Pé, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Koh-Lanka revient plus que jamais. Trois jours de comédie, expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tonda.
2: Kim Radio.
1: Akhbar al-Maghrib wal-Alam.
4: Nabdou al-Riyada. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، نبسط للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ حكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي أكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: كليك مقالة يومية وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك بار منوع نقاش في فقرتك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الفنان الإيرلندي طنبوري تحب فاس عرضيا محاما بالحيوية والإبداع، وسط فن يعكس جمال المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية، قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الآلات الموسيقية التوتية التي تميز ثقافة إيرلندا وإيطرا.
6: It was a great pleasure to play.
5: إنه شرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رائع وتفاعلك مع الأعمال الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيد بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من بقاع العالم. حماس كبير تفاعل الجمهور على الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية، رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة تارة. نبوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج بين الفنون الموسيقية الحية التي تجمع الإرث القديم والإبداع المصري. وقد شكل هذا العرض الذي نما على هامش دورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العاقة فرصة جمهور التعرف عن كثب على الفولكلور العربي الإيرلندي.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تسجيل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقع غيم راديو إما أو إذاعة الإخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المغرب.
7: دعا رئيس النيابة العامة إلى تصدي الحزم والصرامة اللازمين لكل فعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، وجاء فورية لرئيس النيابة العامة حول الخلافات المرتبة بمناسبة اللوائح الانتخابية العامة، وجاء إلى الوكلاء العام للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

0: لا يخفى عليك الأهمية تكتسي آلية اللوائح الانتخابية باعتبارها المحل الأساسي لتحديد هيئة النخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد سواء الشروط المتطلبة قانون لممارسة هذه حقوقا.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة رياضة
2: راديو
1: إذاعة الأخبار الليبية.
3: للمغرب موروث حرم تقليدي غني أبدع فيه يد الصبي مهارة. حرم المغرب أساليب إنتاج فرد نفسها عبر عصور وصيد ثقافي غير مادي يعزز هوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب الأربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الحدث عبر العالم ومن الجهة
2: غيم راديو
1: ذاعة الأخبار المغربية.
4: بالعاصمة الاقتصادية دار البيضاء وخلال مؤتمر بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة دولية حول الثقل الاقتصادي للمقاولات العائلية الشركات العائلية تساهم في 65% من مناصب الشغل في المغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
5: المقاولية هو كتكون العمود ديال التجاره وديال الاقتصاد المغربي. هاد المقاولات كتعرف تطورت وكان تكلوا باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياه ديالها والمراحل ديال تسليم الاجيال المقبله، هي مرحله حساسه بالنسبه لعدد ديال المقاولات.
4: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب والتي أنجزت دعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة الدولي أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية ذات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية مجرد شأن تخص عائلة بعينها، بل هي قد تهم الاقتصاد الوطني والبلد، وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها المغرب وتتوع عامين من أمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العام ذات الأولوية القصوى، أبرز تعزيز مواكبة انتقال المقاومة بين الأجيال وتطوير الأدوات تتيح إمكانة إيجاد وإعداد الخبرة وتحسين الوجود لتمويل المقاولات العائلية الصغر والترويج للحماة، إلى جانب دعم نمو وكيل المقاولات إلية المغرب.
1: إذا الأخبار المغربية
2: غيديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: أقسام الماء 2026 تظل مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، ظهورة نظم بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهني البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
7: وزارة ديال الماء اللي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون يعني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هو نقصوا الركع ديالنا، لان راك عارف دابا التسيس باش عندنا ميزانيه اللي هي، ولكن حنا بركه لا مع الجهه مع الولايه لا مع وزاره الجيز لا مع وزاره الصحه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
6: هذا اليوم يزب بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، رغم تعزيز التعاون بين المؤسسين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه شراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب شباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
8: هاد التدارك تستهدف الطلبه ديال المهد، علاش؟ لان هاد لهذا الطبع عندهم واحد دور مهم اللي يقوموا به، لانهم هم تقنيون ديال المستقبل وهما اللي ان شاء الله من خريجي ديال التخصصات ديال مهن ديال الماء وكذلك العموميه.
6: هذه الثوره مناسبه ابراز مساهمه مهن البناء والعموميه في انجاز وسط البنيات التحت المائيه في سياق يتم بتداعيات التغير المناخي.

0: الموجة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة الخامسة لقمة الأفريقية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفل بالريادة النسائية بالقارة الأفريقية دور الدبلوماسيين وفاعلين عويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي منظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب موريتانيا والسنغال والنيجر ومالي إضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
2: المرأة المغربية عطات بأن ممكن المرأة الأفريقية تقدم ممكن تفتح واحد مجال جديد وتهم هنا عندنا 20 ديال الدول اللي
1: حسب مشاركين في قاء الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث اليوم ليست رمزيا بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن أفريقيا لم تتقر يوما إلى مواهب الموارد.
3: مداخلة على مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المعي وتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
1: برنامج دورة الخامسة من قمة الأفريقية التي تتواصل أشغالها إلى السابع الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة الإفريقية والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسامي في إفريقيا.
0: غيم راديو إذاعة الأخبار الغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عارا بل مصدر حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على فتى المغربية العالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبها من الاثنين إلى الجمعة عسهم أي تدر على ريم راديو
0: أخو المغرب والعالم.
5: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي أفلام شباب فارقة الجمهور ما يكونش عندهم ديزيكرون، يعني ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض يلقاها في مهرجان كيما مهرجان في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح كبيرة للمملكة العربية، ووجود مثل هذه المهرجانات ميمها على القارة هي حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرج الفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا أفلام تاعهم. يعني احنا أفارقة في شمال المغرب، في شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن فمهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي مناش نلقاوها في منصات العالمية، منصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة اللي تملك واللي تبوق الأفلام هذه. فوجود هذه المهرجانات خلي على الأقل في لحظة أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بسهولة على الأقل.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: تحول كبير على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا الجهة الرقمية عندها مستقبل كبير سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض يعني تبلاصة المكاتب يمكن ليه ينهج واحد مهنة رقمية خلال حاسوب ديالو لهذه وفيها الناس وفيها راسو، وحتى الإدارة المغربية راه كتعرف تطور كبير في المجال هذا اللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. هاد الجيل ان شاء الله ولا سي مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيكرني يجر هذا القرار باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهنه الرقميه.
7: كنهضروا على المهنه الرقميه، يعني صرا على الانفورماتيك، على ديال دومين، يعني حتى في الناس في الفاينانس ولا فينتك كوتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ دوك دومين كاع المهن ولاو والرقمنه بارتيك منهم، اي خدمه دابا عليها تتلقى ضروري تطلبوا بحال حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف بحال دابا دي دومين بحال بيزنس تشوفهم كوليك شي الباك جراوند يكون عند في هذا الراي، يعني تيطلبك انه يكون عند شي خبره في الكود لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش مع دي لوجيسيال. مثلا ان كاسيون ديال انك ولا ما باغيش في اي دومين دابا راه فيه داكشي حيت تخدم مع دي لوجيسيال
8: المغرب افيك لا

0: vision 2030, la vision de la digitalisation, باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا شغل جديده مبنيه على الابتكار مبنيه على العولمه مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقم موضوع ساعه ورقم موضوع ساعه وبالتالي انا بيرسونيل كي اتوديون دووا دي زير اتوديون دووا انا كون جو سوي اون ستاج في الكابين كوكا مجموعه الكابين دابا ايزام 6 في الانتيجنس ارتيفيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمانه وبالانكسيبسيال صافي 13 واش خلينا ان واحد عمل نقومو في واحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
1: الخبر مصدر الورقة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السشني والمدير العام لأورو المغرب هندريك كاتل يوقع الدار

0: يعني لي فورماسيون تكوين او لا الانفراستركتور الى اخره.
1: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
2: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
1: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
5: كنبغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
4: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
6: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
4: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا بل نموذجا حيا للإصرار والصمود إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان.

0: الريحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
3: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
2: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
3: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تتجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقاب السجائر.
2: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
5: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
4: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
4: وكانت هاد الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من الجهازات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي توفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
3: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
7: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
6: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع،
9: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأوسرد ووادي الذهب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 mahalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس للسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستثمار إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية لـ300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
13: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
12: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروج على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
15: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات المعينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، تعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
14: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
12: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
14: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: مدرسة بينغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: بسياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختلفة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلم لمحطة براكة للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة براكة للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
18: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة باركة للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة. بالمضيقة، توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. المملكة على موعد جديد مع موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارة المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة كانت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باركة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. التقرير لفاطمة الزهراء الراجية.
20: أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باركة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب.
18: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحذق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. عودة إلى فاطمة الزهراء الراشية.
20: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
18: جهويا اللحظة، وجهة ناستات، حيث شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين أفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الأفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. الأستاذ الجامعي والمنسق العلمي للمؤتمر عبد الله أبردة متحدثا بهذا الخصوص.
21: تنظيم كلية الاقتصاد والتدبير بالستات النسخة العاشرة من المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد، وتعريف هذه النسخة مشاركة عدة متدخلين وباحثين وخبراء متخصصين في كل ما يتعلق بالاقتصاد والمالية. وتعرف هذه النسخة مشاركة عدة دول إلى جانب المغرب، نعرف مشاركة فرنسا وبلجيكا تونس وإضافة إلى المملكة المتحدة. إن تنظيم هذه الدورة تؤكد مكانة البحث العلمي بجامعة الحسن الأول وتعزز مكانة المغرب لمناقشة قضايا إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسط.
18: من ستات إلى المدينة الحمراء، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي السابع للتدبير الذي انطلقت أشغاله بالمدينة على ضرورة تطوير مقاربة تدبيرية متجذرة في الواقع الإفريقي وتتماشى مع الخصوصيات الثقافية والتاريخية والسوسيو-اقتصادية للقارة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فريد شوقي.
22: هذا المؤتمر في النسخة السابعة ديالو كيجي بعد المؤتمر ديال رومانيا، وخصنا هذا العام باش نطرحوا واحد الموضوع اللي هو شائك وكيهم أفريقيا واللي كذلك غادي في التوجهات ديال سيدنا الله ينصرو، وكيفاش يمكن لنا في أفريقيا أننا احنا نخلقوا أنماط جديدة للتسيير اللي كتوالم مع الثقافة ديالنا ومع التاريخ ديالنا وحتى مع الإكراهات ديال المقاولات ديالنا. جرت العادة أننا كنجيبوا دائما النماذج اللي نجحها في الدول الأوروبية والدول الأمريكية، ولقينا بأن احنا عندنا ممارسات اللي هي مهمة في افريقيا اللي كانت تداولوها سنين واللي مكنات انها تنظيمات بشكل عام، سواء يكون تنظيم صغير ولا يكون تنظيم كبير ولا يكون تنظيم عنده بزاف ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال الاهداف، ان بسبب هذه الممارسات اللي هي تقليديه كنجحوا. ولقينا بان الابحاث ولا البحوث العلميه في الدول الامريكيه اللي هي سبقنا شويه في هذا الميدان ديال التسيير والتدبير ديال المنظمات والمقاولات، لقينا بان النتائج ديال البحوث العلميه اللي توصلوا بها في غالب الاحيان كتاكد هذوك الممارسات اللي حنا كنا كاين عندنا وبدينا كنفقدوها.
18: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من بعد غد الاثنين، تمتد إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عملات وأقاليم رشيدية، زاجورة، طاطا، أسازاك، ثم سمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الرياضة اللحظة وهي آخر ملفات نشرتنا، أكد مدرب المنتخب المغربي النسوي خورخي فيلا أن المغرب يتوفر على المستوى والإمكانيات اللازمة لمنافسة كبار المنتخبات وبلوغ المراتب العليا في كأس العالم 2026. مدرب لبؤات الأطلس المتوج بطلا للعالم سنة 2023 مع المنتخب الإسباني قال في مقابلة نشرتها اليوم قالت الأنباء الإسبانية إيفي إن توسيع نهائيات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا سيجعل المنافسة أكثر انفتاحا وأقل قابلية للتوقع، مشددا على أن المغرب يمتلك المقومات الكفيلة بمقارعة أفضل المنتخبات العالمية. نقطة نهاية نشرتنا لهذا اليوم، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
0: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز التجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
3: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
0: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
4: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
0: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم.
6: للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026
8: من منتدى باريس للسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية لـ300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
23: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
24: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
25: وزارة ديال التجهيز والماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات تكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره الصرف الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
24: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
26: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد، علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
24: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة باركة للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة. بالمضيقة توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. المملكة على موعد جديد مع موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة كانت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باركة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبو ظبي. التقرير لفاطمة الزهراء الراجية.
20: أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باركة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب.
18: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحذق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. عودة إلى فاطمة الزهراء الراجية.
20: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية

0: تنزيل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: جهويا اللحظة، وجهة ناستات، حيث شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين أفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الأفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. الأستاذ الجامعي والمنسق العلمي للمؤتمر عبد الله أبردة متحدثا بهذا الخصوص.
2: تنظيم كلية الاقتصاد والتدبير بستات النسخة العاشرة من المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد، وتعرف هذه النسخة مشاركة عدة متدخلين وباحثين وخبراء متخصصين في كل ما يتعلق بالاقتصاد والمالية. وتعرف هذه النسخة مشاركة عدة دول إلى جانب المغرب، نعرف مشاركة فرنسا وبلجيكا تونس وإضافة إلى المملكة المتحدة. إن تنظيم هذه الدورة تؤكد مكانة البحث العلمي بجامعة الحسن الأول وتعزز مكانة المغرب لمناقشة قضايا إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسط.
1: من ستات إلى المدينة الحمراء، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي السابع للتدبير الذي انطلقت أشغاله بالمدينة على ضرورة تطوير مقاربة تدبيرية متجذرة في الواقع الإفريقي وتتماشى مع الخصوصيات الثقافية والتاريخية والسوسيو-اقتصادية للقارة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فريد شوقي.
3: هذا المؤتمر في النسخة السابعة ديالو كيجي بعد المؤتمر ديال رومانيا، وخصنا هذا العام باش نطرحوا واحد الموضوع اللي هو شائك وكيهم أفريقيا، واللي كذلك غادي في التوجهات ديال سيدنا الله ينصرو، وكيفاش يمكن لنا في أفريقيا أننا احنا نخلقوا أنماط جديدة للتسيير اللي كتوالم مع الثقافة ديالنا ومع التاريخ ديالنا وحتى مع الإكراهات ديال المقاولات ديالنا. جرت العادة أننا كنجيبوا دائما النماذج اللي نجحها في الدول الأوروبية والدول الأمريكية، ولقينا بأن إحنا عندنا ممارسات اللي هي مهمة في أفريقيا اللي كانت دولها سنين واللي مكنات أنها تنظيمات بشكل عام، سواء يكون تنظيم صغير ولا يكون تنظيم كبير ولا يكون تنظيم عنده بزاف ديال ديال ديال ديال الأهداف، أن بسبب هذه الممارسات اللي هي تقليدية كنجحوا. ولقينا بأن الأبحاث ولا البحوث العلمية في الدول الأمريكية اللي هي سبقنا شوية في هذا الميدان ديال التسيير والتدبير ديال المنظمات والمقاولات، لقينا بأن النتائج ديال البحوث العلمية اللي توصلوا بها في غالب الأحيان كتأكد هذوك الممارسات اللي حنا كان عندنا وبدينا كنفقدوها.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة من بعد غد الاثنين، تمتد إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عملات وأقاليم رشيدية، زاجورة، طاطا، أسازاك، ثم سمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الرياضة اللحظة، وهي آخر ملفات نشرتنا، أكد مدرب المنتخب المغربي النسوي خورخي فيلدا أن المغرب يتوفر على المستوى والإمكانيات اللازمة لمنافسة كبار المنتخبات وبلوغ المراتب العليا في كأس العالم 2026. مدرب لبؤات الأطلس المتوج بطلا للعالم سنة 2023 مع المنتخب الإسباني قال في مقابلة نشرتها اليوم وكالة الأنباء الإسبانية إيفي إن توسيع نهائيات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخب

0: منتخبا سيجعل المنافسة أكثر انفتاحا وأقل قابلية للتوقع، مشددا على أن المغرب يمتلك المقومات الكفيلة بمقارعة أفضل المنتخبات العالمية. نقطة نهاية نشرتنا لهذا اليوم، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
3: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
2: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
5: كنبغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
4: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
6: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
4: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
8: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
9: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات معينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله جنسيا، التعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
4: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
8: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
4: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة باركة للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة. بالمضيق توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية. المملكة على موعد جديد مع موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة كانت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبو ظبي. التقرير لفاطمة الزهراء الراجية.
11: أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب.
0: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحذق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. عودة إلى فاطمة الزهراء الراجية.
11: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحثية القضائية الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
0: جهويا اللحظة، وجهتنا سطات، حيث شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين أفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الأفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. الأستاذ الجامعي والمنسق العلمي للمؤتمر عبد الله أبردة متحدثا بهذا الخصوص.
12: تنظيم كلية الاقتصاد والتدبير بسطات النسخة العاشرة من المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد، وتعرف هذه النسخة مشاركة عدة متدخلين وباحثين وخبراء متخصصين في كل ما يتعلق بالاقتصاد والمالية. وتعرف هذه النسخة مشاركة عدة دول إلى جانب المغرب، نعرف مشاركة فرنسا وبلجيكا تونس وإضافة إلى المملكة المتحدة. إن تنظيم هذه الدورة تؤكد مكانة البحث العلمي بجامعة الحسن الأول وتعزز مكانة المغرب لمناقشة قضايا إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي.
0: من سطات إلى المدينة الحمراء، أكد المشاركون في المؤتمر الدولي السابع للتدبير الذي انطلقت أشغاله بالمدينة على ضرورة تطوير مقاربات تدبيرية متجذرة في الواقع الإفريقي وتتماشى مع الخصوصيات الثقافية والتاريخية والسوسيو-اقتصادية للقارة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فريد شوقي.
13: هذا المؤتمر في النسخة السابعة ديالو كيجي بعد المؤتمر ديال رومانيا، وخصنا هذا العام باش نطرحوا واحد الموضوع اللي هو شائك وكيهم أفريقيا، واللي كذلك غادي في التوجهات ديال سيدنا الله ينصرو، وكيفاش يمكن لنا في أفريقيا أننا احنا نخلقوا أنماط جديدة للتسيير اللي كتوالم مع الثقافة ديالنا ومع التاريخ ديالنا وحتى مع الإكراهات ديال المقاولات ديالنا. جرت العادة أننا كنجيبوا دائما النماذج اللي نجحها في الدول الأوروبية والدول الأمريكية، ولقينا بأن إحنا عندنا ممارسات اللي هي مهمة في أفريقيا اللي كانت دولها سنين واللي مكنات أنها تنظيمات بشكل عام، سواء يكون تنظيم صغير ولا يكون تنظيم كبير ولا يكون تنظيم عنده بزاف ديال ديال ديال ديال ديال الأهداف، أن بسبب هذه الممارسات اللي هي تقليدية كنجحوا. ولقينا بأن الأبحاث ولا البحوث العلمية في الدول الأمريكية اللي هي سبقنا شوية في هذا الميدان ديال التسيير والتدبير ديال المنظمات والمقاولات، لقينا بأن النتائج ديال البحوث العلمية اللي توصلوا بها في غالب الأحيان كتأكد هذوك الممارسات اللي حنا كنا عندنا وبدينا كنفقدوها.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة من بعد غد الاثنين، تمتد إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عملات وأقاليم رشيدية، زاجورة، طاطا، أسازاك، ثم سمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الرياضة اللحظة وهي آخر ملفات نشرتنا، أكد مدرب المنتخب المغربي النسوي خورخي فيلا أن المغرب يتوفر على المستوى والإمكانيات اللازمة لمنافسة كبار المنتخبات وبلوغ المراتب العليا في كأس العالم 2026. مدرب لبؤات الأطلس المتوج بطلا للعالم سنة 2023 مع المنتخب الإسباني قال في مقابلة نشرتها اليوم وكالة الأنباء الإسبانية إيفي إن توسيع نهائيات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا سيجعل المنافسة أكثر انفتاحا وأقل قابلية للتوقع، مشددا على أن المغرب يمتلك المقومات الكفيلة بمقارعة أفضل المنتخبات العالمية. نقطة نهاية نشرتنا لهذا اليوم، مستمعي إذاعة ريم الأوفياء لكم مني كل الشكر وفي أمان الله.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي منجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خريبكة في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تولي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المعجات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
16: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
0: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
17: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسسات والتنمية البشرية بالمملكة.
0: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
10: غين راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: غيم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
18: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات برسم موسم 2026. قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب العلاجات من سكنات إقليم الحسيمة. وتظاهرة أقسام الماء فاس 2026 تسلط الضوء على دور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية. تم الإعلان بتونات عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 2026 وحماية الثروة الغابوية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
20: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء، وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
21: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
20: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري، من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
21: وإضافة إلى ذلك، هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق، وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي أعقاب السجائر.
20: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
22: يستقبل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالحسيمة خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، والتي تروم تحسين الولوج للعلاجات الطبية وتقريب الخدمات الصحية من ساكنات إقليم الحسيمة وبشكل خاص المناطق القروية. وتهدف القافلة الطبية إلى تقديم فحوصات مجانية للمستفيدين وتقليص آجال الانتظار للحصول على المواعيد الطبية، بهدف تحسين فرص العلاج وتجويد الولوج للخدمات الصحية بالإقليم. ويشرف على تأطير الخدمات الطبية ضمن القافلة 40 طبيبا من تخصصات مختلفة، منها جراحة العيون وتصحيح البصر للأطفال والطب الإشعاعي وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجهاز الهضمي وطب وجراحة العظام. سلطت تظاهرة أقسام الماء 2026 المخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بفاس الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه بشكل مستدام. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
23: وزارة تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات كل مهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
2: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكالة الحوض المائي لسبو ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
3: هاد التظاهرة كتستهدف الطلبة ديال المعهد. علاش؟ لأن هاد الطلبة عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لأنهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي عاد يكونوا إن شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الأشغال العمومية.
2: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
22: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء، وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
21: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
20: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
21: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق، وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي أعقاب السجائر.
20: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
5: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
5: غيم راديو،
18: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
4: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
8: It was a great pleasure to play.
20: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
24: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
4: شاركنا في هذه
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: غيم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: غيم راديو،
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
13: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.
14: اتفاقية شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
15: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
14: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو.
25: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
26: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
25: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة. قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة لتحديات العالم. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول 3 محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين،
13: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
2: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هاد المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
1: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب، والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي، أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب، وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال، وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف، وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مدرسة بنغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
0: غيم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع، وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها، وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
6: It was a great pleasure to play.
5: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
3: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورط في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات

0: الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المسي بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق 3 من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد، وكان 2 من هؤلاء الجنود 3 يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان 3 يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
6: وزارة تجهيز الماء اللي هي على تشرف أنا ولو جميع الوزارات وتكون المهني ولو جميع الوزارات، احنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
5: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
6: هاد التظاهرة كتستهدف الطلبة ديال المعهد. علاش؟ لأن

0: لأن لهذا الطلبة عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لأنهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا إن شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الأشغال العمومية.
1: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بتونات، تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء، وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
5: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
4: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
5: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة كتكون بجانب الطريق وهي تتجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
4: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: قريب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، واللي غيمكن يجر هذه القاطره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
8: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
9: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا بيرسونيلمون كيتوديون ان دووا دي زافير، كيتوديون ان دووا رقمنا، كون جو سوي في اون ستاج في لي كابين دافوكا، مجموعه من لي كابين دابا انفيستيس في الانتيليجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك، باش انها تسهل عليهم الخدمه. ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال صافاسيت 13، كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به فواحد 4 شهور 5 شهور، نقوموا به في شهر او شهرين.
3: اذاعه الاخبار المغربيه
10: غيم راديو،
3: المصداقيه والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
10: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
10: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية، اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي من نجمه ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خيب في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح أفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي من نجموش نلقاوها راهو في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تولي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة في أسبوع نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
10: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاكواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاكواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم الاستثمار إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
10: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
4: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
16: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لا تتقدم، ممكن لا تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
4: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
17: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسساتي والتنمية البشرية بالمملكة.
4: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على السياسة المغربي من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات، سواء الدول، سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوم بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لف مشاريع بحث، لف حركية الطلبة، لف حركية الأساتذة الجامعيين، لف بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لف بالنسبة للمقاولة، لف بالنسبة للاقتصاد، لف بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي. وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال ليزاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنايا يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية، لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة، ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف، يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
0: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط السفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس لسلام بالرباط، أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي أنوب جاغواني أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية. وأوضح السيد جاغواني في كلمة خلال مائدة نقاش أن البنك الدولي يعتزم استناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان تحويل القطاع الفلاحي دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرسامين، فرصة للسيد جاغواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
6: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
5: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق الثلاث من القوات المسلحة الملكية، وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
4: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس
0: لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي, وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح, وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال ليزاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية, لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة, ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف, يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر, اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
2: في الرياضة, وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026, نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي, نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026, نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي, نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم, فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم, والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم, فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا, موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس.

0: على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: الدورة الخامسة لقمة الأفريقانية التي انطلقت أشغالها بالرباط تحتفي بالريادة النسائية بالقارة الإفريقية بحضور دبلوماسيين وفاعلين جمعويين أفارقة. هذا اللقاء الدولي المنظم بمبادرة من مؤسسة جائزة الأفريقانية يعرف مشاركة شخصيات أكاديمية واقتصادية وإعلامية من عدة دول من بينها المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
2: المرأة المغربية أعطت المثال بأن ممكن المرأة الأفريقية ممكن لها تقدم، ممكن لها تفتح واحد مجال جديد وتساهم. هنا عندنا 20 ديال الدول اللي جات.
1: حسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن الريادة النسائية الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم ليست رمزية بل استراتيجية، كما أشاروا إلى أن إفريقيا لم تفتقر يوما إلى المواهب أو الموارد.
3: مداخلتي حول مسار النهوض بالمرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شهد تقدما كبيرا باعتباره بعدا أساسيا في المشروع المجتمعي والتحديث المؤسساتي والتنمية البشرية بالمملكة.
1: برنامج الدورة الخامسة من القمة الأفريقانية التي تتواصل أشغالها إلى غاية 7 يونيو الجاري يتضمن ندوات موضوعاتية حول الكلمة للرائدات الإفريقيات والريادة الإفريقية والريادة النسائية والسلام في إفريقيا.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: في سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق 3 من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة، وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر

0: سكرتير الأمم المتحدة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرنا فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال زاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
2: في الرياضه، وعلى بعد ايام من المواجهه المرتقبه بشده بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مشهد يختصر قوة الإرادة حين تلتقي بالعناية التربوية والإنسانية، تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
3: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة، ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
2: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها، وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
4: التلميذة الآن اليوم كتجوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني وتكوين بالتنسيق مع كافة المتداخلين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
2: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا، بل نموذجا حيا للإصرار والصمود. إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي، ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا. إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مدرسة بينغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي يستفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي, وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح, وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية, لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة, ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف, يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر, اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
2: في الرياضة وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026, نشط السفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026, نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم, فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم, والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم, فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا, موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: أقسام الماء 2026، تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
5: الوزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
4: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
6: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
4: هذه التظاهره مناسبه لابراز مساهمه مهن البناء والاشغال العموميه في انجاز وصيانه البنيات التحتيه المائيه في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي. وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك. اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
2: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده. ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه ومن خلال الحاسوب ديالو ولا هذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القاطره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
1: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال، يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولا

0: avec la vision 2030, la vision de la digitalisation, باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, رقمنا quand je suis en stage في الكابينه d'avocat مجموعة من اللي كابين دابا يزانفيستيسوا في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمة، ولكن بالرقمنة وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسيتي 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال الاجتماع الربيعي لمنتدى باريس للسلام الذي تستضيفه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصمود على المدى الطويل في مواجهة المتغيرات التي يعرفها العالم يمر أساسا عبر التعاون والشفافية وقابلية التتبع.
4: هذه كانت فرصة باش نذكروا بالشراكة ديالنا مع فرنسا، الشراكات على مجموعة ديال الأصعدة بما فيها طبعا القطاعات الاستراتيجية، القطاع الاستراتيجي للطاقة. ولكن كانت أيضا مناسبة باش نذكروا بأن هذه التحولات، هذه الانتقالات الاستراتيجية اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي انتقالات أولا اجتماعية قبل ما أن تكون اقتصادية أو طاقية أو في ميادين أخرى.
3: ويجمع الاجتماع الربيعي الذي ينظمه منتدى باريس للسلام بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت شعار انتقالات مرنة، قادة سياسيين ومسؤولين في منظمات دولية وخبراء ومستثمرين وفاعلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل تحديد الأولويات الناشئة وهيكلة تحالفات الفاعلين وصياغة حلول ملموسة للاستجابة للتحديات العالمية. هذا الاجتماع الربيعي المخصص لإبراز تحالفات عمل قادرة على خلق أثر مستدام يهدف إلى الانخراط في حوار مثمر حول كيفية تصميم انتقالات قادرة على مقاومة الأزمات وتحقيق فوائد مستدامة للجميع. برنامج هذا اللقاء يتمحور حول 3 محاور رئيسية، وهي النظم الغذائية والتحول الفلاحي في إفريقيا والاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة والحكامة المسؤولة في المعادن الانتقالية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: القيام على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي, وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح, وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال ليزاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية, لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة, ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف, يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر, اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
0: في الرياضة وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026, نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026, نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم, فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم, والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم, فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا, موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بما

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
3: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية. وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
6: وكانت هاد الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من الجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي توفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
5: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
7: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار وإصلاح 5 نقاط ماء وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
8: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
7: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
8: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق وهي تجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
7: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بيتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000 الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لف مشاريع بحث، لف حركية الطلبة، لف حركية الأساتذة الجامعيين، لف بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لف بالنسبة للمقاولة، لف بالنسبة للاقتصاد، لف بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دولياً، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي, وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح, وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال زاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية, لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة, ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف, يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر, اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
2: في الرياضة, وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026, نشط السفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي, نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026, نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي, نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم, فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم, والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم, فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا, موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: مهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية، اللي من خلالها هي نشوف أفلام شباب أفارقة، اللي ينجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كيما مهرجان خيبكا في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، ذلك كذلك هي مدينة فوسفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح آفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام نتاعها، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، في شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا فلوس وبرشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك تولي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة، في أسبوع، نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: Comédia Blanca revient, et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain, avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
5: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
6: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه، سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات المعينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه، سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله الجنسيه، التعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
4: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
7: Je suis là pour soutenir
4: جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
5: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
4: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية. Yeah.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
2: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفير البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبداللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
2: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هاد الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
1: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
3: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
1: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال

0: التربوية والإنسانية تعيش التلميذة هاجر الخو المصابة بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر تجربة استثنائية خلال اجتيازها الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بعد أن تم اتخاذ ترتيبات خاصة تضمن لها حقها في التمدرس والامتحان في ظروف آمنة تحفظ صحتها وكرامتها.
1: كان بغي نقدم واحد الشكر للسيد المدير والأساتذة اللي قاموا معي بمجهود هاد السنة ووفروا لي واحد الفضاء اللي ندوز في الامتحان ديالي بكل أريحية.
0: مبادرة تعكس صورة مشرقة لمدرسة عمومية تجعل من الإنسان محور اهتمامها وتؤمن بأن العدالة التربوية لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط وتؤكد أن الحق في التعليم حق أصيل لا تحده الإعاقة ولا المرض.
2: التلميذة الآن اليوم كتدوز في ظروف وفرت لها الأكاديمية الجهوية تبني التكوين بالتنسيق مع كافة الموجودة داخليا مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كافة الشروط الأساسية لاجتياز الامتحان بما يحافظ على صحتها وما يحافظ كذلك على تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين.
0: وفي لحظة اجتياز الامتحان لا تبدو هاجر مجرد مترشحة لنيل شهادة البكالوريا بل نموذجا حيا للإصرار والصمود إنها تكتب من داخل فضاء أعد خصيصا لحمايتها فصلا جديدا من قصة عنوانها التحدي ورسالتها أن الأحلام الكبيرة لا تتوقف عند حدود المرض.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
5: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هاد الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا الانفراستركتور الى اخره.
4: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
6: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
4: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتراف

0: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل، تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد، ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي أن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في اتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال المال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي يستفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح وعوض اننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك. اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال طلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني طلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلا سينوغرافي، يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 اشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
0: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب والسايس وأوادي ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط وفوق الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب العرائش. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، طار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
2: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
1: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وخلال مؤتمر نظم بمناسبة الجمع العام السنوي الثالث لمعهد المقاولة العائلية بالمغرب، كشفت أول دراسة وطنية حول الثقل الاقتصادي للمقاولة العائلية أن الشركات العائلية تساهم في إحداث نحو 65% من مناصب الشغل بالمغرب، أي ما يقارب 6,300,000 منصب شغل.
4: المقاولات العائلية هو كتكون العمود ديال التجارة وديال الاقتصاد المغربي. هاد المقاولات كتعرف تطورات وكان تكلوا عليها باش نقويو الاقتصاد المغربي، وعندها مراحل ديال الحياة ديالها والمراحل ديال تسليم الأجيال المقبلة، هي مرحلة حساسة بالنسبة لعدد ديال المقاولات.
3: هذه الدراسة التي قدمها معهد المقاولة العائلية بالمغرب والتي أنجزت بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل عضو مجموعة البنك الدولي أظهرت أن 92.9% من المقاولات المغربية مقاولات عائلية وتنتج أزيد من 60% من القيمة المضافة الوطنية. المقاولات العائلية ليست مجرد شأن يخص عائلة بعينها، بل هي قضية تهم الاقتصاد الوطني والبلاد. وهذه الدراسة تشكل سابقة أولى من نوعها في المغرب وتتوج عامين من العمل. وحددت هذه الدراسة العديد من رافعات العمل ذات الأولوية القصوى، أبرزها تعزيز مواكبة انتقال المقاولة ما بين الأجيال وتطوير الأدوات التي تتيح إمكانية إيجاد وإعداد الخلف وتحسين الولوج لتمويل المقاولات العائلية الصغرى والترويج للحكامة، إلى جانب دعم نمو وتأهيل المقاولات العائلية المغربية.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
4: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
5: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس
0: لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
3: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
3: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
5: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
6: هذا المشروع ديال تياترو النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو النساء. تياترو النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح وعوض اننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك. اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه. هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل، انا كنت فقط مشرف يعني. الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 اشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
3: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفير البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبداللطيف بن طلف في المتابعة.
7: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بسياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبلين بكل من عملات وأقاليم الراشدية وزقورة وطاطا وأسزاق وسمارة وبجدور وأسرد ووادي الذهب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والمدير العام لأورنج المغرب هندريك كاستل يوقعان بالدار البيضاء مذكرة تفاهم، مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إنجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي.
6: هذا التوقيع هذا كيجي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي كتدفعنا باش اليوم نطوروا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، وفي هذا الإطار هذا احنا كان فخورين جدا باش يكون عندنا هذه الشراكة مع شركة أورانج اللي غادي يعني غادي تساهم بواحد المجموعة ديال لي ريسورس ك يعني لي فورماسيون تكوين او لا لانفراستركتور الى اخره.
5: ومن خلال هذه الشراكة يعتزم الطرفان تعزيز التعاون حول انجاز تجارب حلول الذكاء الاصطناعي لا سيما في مجال الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير حالات استخدام ملموسة تنسجم مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية.
4: أورانج تعتزم وضع بنيتها التحتية وخبراتها رهن إشارة هذا المشروع من أجل تطوير حالات استخدام عملية في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات من قبيل الحكومة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الرقمي والفلاحة الرقمية.
5: توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 30 و2000 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب واستكمالا لتوسيع شبكة معاهد الجزر وهي مبادرة تروم تسريع الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: مرحبا الأستاذ هشام.
8: كيف ما قلت في البداية الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
9: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
8: نعم.
9: والما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
8: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي يخلص.
9: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
8: نعم.
9: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
8: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
9: إذا خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
8: نعم.
9: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
8: نعم. نبدأ بالموضوع واللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
9: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
8: نعم.
9: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد تفصيل آخر.
8: نعم.
9: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ما ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
8: نعم.
9: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
8: نعم.
9: اللي كاين واحد القرار ديال الكفة بالنسبة للأطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفالة اللي كتحدد شكون هو الكافيل ما إلى ذلك.
8: نعم.
9: هادو عطاهم المشرع واحد النسبة مئوية مخفضة بالنسبة للتسجيل.
8: هي.
9: اللي هي 1.5% عوضة النسبة العادية. النسبة العادية كتختلف باختلاف الشكل ديال هاد العقار، واش كنتحدثوا على أرض عارية، واش كنتحدثوا على أرض فلاحية، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
8: نعم.
9: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
8: نعم.
9: ملي كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات، وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
8: نعم.
9: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
8: نعم.
9: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
8: نعم.
9: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل.
8: نعم.
9: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلو في مجال التحايل.
8: نعم.
9: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
8: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
9: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محددهم المادة 133.
8: نعم.
9: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كيخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
8: نعم.
9: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن هذا، هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
8: نعم.
9: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سوريا والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع، وقع تدخل المشرع.
8: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا، لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة. دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
9: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
8: ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
9: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد ناقصة على القيمة الحقيقية. غادي نقول لك أنا واحد الملك يسوى 1,000,000 ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا. هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
8: نعم واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
9: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الإعلام، خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
8: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل. هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل النسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي لأخته أو الأخت كتعطي لأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
9: التسجيل،
8: نعم كنخوف التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
9: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
8: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تعزز سياسة القرب من المنخرطين. بطنجة تسليط الضوء على المستجدات والابتكارات في التخدير والإنعاش والعناية المركزة. ومهرجان مراكش للكوميديا نور الدين كانسو يمزج بين البوح العائلي والضحك في عرض يولي. احتضنت مدينة بني ملال فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، المنظمة تحت شعار المقاربة التواصلية خيار فعال لتجويد العمل الاجتماعي، وذلك في إطار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين والتعريف بمختلف الخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة لفائدة أسرة الأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
12: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إطار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
13: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل، وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية، وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
12: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات.

0: السارعة التي يشهدها تخصص التخدير والإنعاش وتعزيز التكوين الطبي المستمر. وتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من المحاضرات العلمية والورشات التطبيقية والندوات المتخصصة التي تناولت أحدث المستجدات المرتبطة بالتخدير والإنعاش والعناية المركزة بمشاركة متدخلين من المغرب ومصر وسويسرا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. بقصر المؤتمرات بمراكش قدم الفنان الكوميدي نور الدين كانسو عرضا بعنوان بنفسجي فيولي، مزج فيه بين البوح العائلي والضحك لتتسم مشاركته في مهرجان مراكش للكوميديا بطابع طغت عليه المصارحة والسخرية من الذات والقرب من الجمهور. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفنان الكوميدي نور الدين كانسو يقدم في قصر المؤتمرات بمراكش عرضا بعنوان بنفسجي، عرض مزج فيه بين البوح العائلي والضحك ليسم مشاركته في مهرجان مراكش للكوميديا بطابع طغت عليه المصارحة والسخرية من الذات والقرب من الجمهور.
2: أنا سعيد جدا أن أقدم هذا العرض بعنوان بنفسجي. أشكر الفريق التقني والمنظمين والجمهور على هذه التظاهرة الفنية، إذ أفتخر بتقديم هذا العرض أمام جمهور مدينة مراكش. الفكاهي الفرنسي كانسو المولود في سينون بجيغوند والمنحدر من إرث عائلي كونغولي ومغربي وجزائري، فرض نفسه في السنوات الأخيرة كأحد أبرز وجوه الجيل الجديد في ستاند أب الناطق بالفرنسية، مدفوعا بكتابة ذاتية وحضور مميز على هامش المسرح.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة

0: يندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي أن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في اتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من إنجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنة في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصة باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبة ديالنا، ولكن كذلك هو فرصة اللي نعقدوا شراكات أخرى اللي نبنيوا عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال ليزاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مرة يديروا ورشات مسرحية، لاول مرة انهم يديروا يتعرفوا على الخشبة، ولاول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبة يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبة قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
0: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قاعة قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتونات تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لحرائق الغابات بالإقليم برسم موسم 26 و2000 وحماية الثروة الغابوية. هذه التدابير تشمل على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومترا من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط ماء، وحوالي كيلومترين من المسالك الغابوية.
4: تساهم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بتونات من الحد من انتشار الحرائق، خاصة في المحاور الطرقية التي تمر عبر الغابات، وذلك عبر برنامج عملي حيث توفر جميع الموارد البشرية واللوجستيكية في هذا الصدد.
3: ومن ضمن التدابير أيضا تنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري، من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية.
4: وإضافة إلى ذلك هناك برنامج وضع علامة تحسيس من أضرار أو الحرائق، وهي علامة معروفة تكون بجانب الطريق، وهي تتجنب أسباب الحريق. هذه العلامة تؤدي إلى تحسيس وتوعية مستعملي الطريق من عدم رمي عقب السجائر.
3: الإعلان عن هذه الإجراءات جاء ضمن اجتماع المجلس الإقليمي للغابات بتونات برسم الدورة الرابعية لسنة 26 و2000، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي بحضور رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية الغابوية وممثلي السلطات المحلية.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: مدينة الرباط تحتضن أشغال القمة الإفريقية الفرنكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة.
6: نشعر اليوم بفخر كبير بتنظيم هذا اللقاء الذي يشكل لحظة تاريخية تلتقي فيها إفريقيا الفرنكوفونية لأول مرة حول رؤية مشتركة تروم على الرعاية الذاتية رافعة لتحول المنظومات الصحية وصون الكرامة الإنسانية.
7: ملي كنعطيو هذه الامكانيه ديال هذه العلاجات الذاتيه، سواء من اجل الكشف او من اجل علاج بعض الحالات المعينه او من اجل الوقايه من بعض الحالات المعينه، فاحنا كنقويو الوقايه من هذه المشاكل ديال الصحه العامه، سواء تعلق الامر بالامراض المنقوله الجنسيه، التعفنات المنقوله جنسيا، او الفيروس نقص المناعه، او الفيروس التهاب الفيروسات ديال التهاب الكبد، او امراض اخرى.
5: أشغال هذه القمة تتطرق على الخصوص إلى الروابط بين الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة ومرونة المنظمات الصحية في أوقات الأزمات والتمويل والحكامة، فضلا عن الابتكار الرقمي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. جئت لدعم المبادرة التي أطلقها المغرب المنفتحة على بلدان إفريقيا الفرنكوفونية، والهادفة إلى تمكين الأفراد من الاطلاع بدور أكبر في الحفاظ على صحتهم، فالصحة تبنى أيضا داخل الأسر والمدارس والمجتمعات.
6: يسعدني أن أكون اليوم حاضرة في أول مؤتمر إفريقي حول الرعاية الذاتية، حيث يطلع المغرب بدور ريادي باعتباره أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشرع منذ سنة 2019 في تنزيل تدخلات الرعاية الذاتية التي توصي بها المنظمة.
5: الرسالة التي نود إيصالها اليوم هي أننا أمضينا سنوات طويلة نبني أنظمة صحية كان على المواطن فيها أن يبحث بنفسه عن الرعاية الصحية، أما اليوم فنحن نتجه نحو أنظمة أكثر قربا من الساكنة وأكثر شمولا وإنسانية تصل إلى الناس بدل انتظار مجيئهم إليها. هذه القمة تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. وليان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبني عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي, وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم دارهم مسرح, وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية, لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة, ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور طلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف, يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر, اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
2: في الرياضة وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026, نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026, نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم, فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم, والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم, فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا, موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. الفنانة الإيرلندية نيان بوري تحيي بفاس عرضا فنيا مفعما بالحيوية والإبداع وسط فضاء يعكس جمالية المعمار المغربي وإرث الصانع التقليدي بالعاصمة العلمية. قدمت الفنانة مقطوعات متنوعة مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها وبعض الألوان الموسيقية التراثية التي تميز ثقافة إيرلندا وإنجلترا.
1: It was a great pleasure to play.
0: إنه لشرف عظيم أن أكون في هذا الفضاء المذهل. جمهور فاس أبان عن حس إصغاء رفيع وتفاعل ذكي مع المقطوعات الموسيقية التي قدمتها. أنا سعيدة بالمشاركة لأول مرة في هذه التظاهرة الفنية التي تستقطب موسيقيين متميزين من كل بقاع العالم. بحماس كبير تفاعل الجمهور مع الأداء العاطفي والمتميز للمغنية الإيرلندية التي رافقها الفنان جوزيف بوتر بعزفه المتقن على آلة الجيتار. نيان بوري تعتبر واحدة من الأصوات الرئيسية في ساحة موسيقى الفولكلور الإيرلندية الجديدة، فأعمالها تندرج ضمن الفنون الموسيقية الحية التي تجمع بين الإرث القديم والإبداع المعاصر. وقد شكل هذا العرض الذي نظم على هامش الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على الفولكلور الشعبي الإيرلندي.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة سلم السيد غوتيريش السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ميدالية داغ هامرشولد التي منحت بعد الوفاة للقبعات الزرق 3 من القوات المسلحة الملكية. وكان السيد هلال مرفوقا بالمستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة الكولونيل نجيم أسيد. وكان 2 من هؤلاء الجنود 3 يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، فيما كان 3 يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. وفي رسالة له بهذه المناسبة أعرب السيد هلال عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات القبعات الزرق المكلومة وكذا للأسرة الكبيرة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أشاد السفير بتفاني أولئك الذين قدموا التضحيات الأسمى دفاعا عن قيم السلام والمبادئ الأساسية التي تشكل جوهر الأمم المتحدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أقسام الماء 2026 تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتسمينه.
5: وزاره ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات والتكوين المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
4: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
5: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد لهاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
4: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
2: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: قريب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، واللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
2: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع لها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي الباك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
3: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement qu'étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, raqmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats, مجموعة من اللي كابين دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسيت 13 كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار انتقالات مارينا وعلى هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس للسلام بالرباط،

0: القطاع الخاص بفضل شراكات وتعبئة الرساميل، فرصة للسيد جاكواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبنية الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع. وتسعى مبادرة تحويل القطاع الفلاحي الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية والاستثمار العمومي وتمويل القطاع الخاص بهدف تحسين الظروف المعيشية ل 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مدرسة بينغري تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيوجيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لها. وأجرت هذه الحصة التدريبية التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. كما عرفت الحصة التدريبية حضور مشجعين من جنسيات مختلفة من عشاق أسود الأطلس، ممن اغتنموا الفرصة لرؤية نجوم المنتخب المغربي عن كثب ومشاطرتهم أجواء الحماس على بعد أيام قليلة من إعطاء انطلاقة المونديال. وقبيل استهلال مشواره في دور المجموعات، سيخوض المنتخب المغربي مقابلة إعدادية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام نظيره النرويجي، وستشكل هذه المواجهة البروفة الأخيرة لزملاء أشرف حكيمي قبل قص شريط مشاركتهم الرسمية في هذا الموعد الكروي العالمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد

0: ورئيسة معهد العالم العربي أن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصاد والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرنا فيه خبراء من المغرب من فرنسا، من انجلترا، من تونس. هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء، واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيوا عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركيه الطلبه، لا في حركيه الاساتذه الجامعيين، لا بالنسبه للبحث العلمي والانتاجات العلميه اللي عندها علاقه بالموضوع، خاصه بان الموضوع عنده اهميه كبيره، لا بالنسبه للمقاوله، لا بالنسبه للاقتصاد، لا بالنسبه للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبه للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثه.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام. وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو النساء. تياترو النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لزاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا يعني في المعهد اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه. هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل، انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
0: في الرياضه، وعلى بعد ايام من المواجهه المرتقبه بشده بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كاس العالم لكره القدم فيفا 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقه ندوه نقاش حول قوه الرياضه في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الامريكي اتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعه.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل.
7: المغرب
6: المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: مهرجان هذا هو منصة مهمة جدا للأفلام الإفريقية اللي من خلالها هي نشوفوا أفلام شباب أفارقة اللي نجموا ما يكونش عندهم ديزيكران، معناها ما يكونش عندهم يعني أماكن للعروض، يلقاها في مهرجان كما مهرجان خيبكا في مدينة جميلة، مدينة عندها خصوصية، كذلك هي مدينة فصفاتية بأتم معنى الكلمة. مهرجان يفتح آفاق كبيرة للمملكة المغربية، ووجود مثل هذه المهرجانات وتعميمها على القارة الإفريقية حاجة مهمة جدا. اليوم وجود مثل هذه المهرجانات تسهل على المخرجين الأفارقة أنهم يخليوا الأفارقة يشوفوا الأفلام تاعهم، لأنه أحنا أفارقة في شمال المغرب، شمال القارة الإفريقية، في المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، نحن أفارقة. فمن المهم جدا أنه نتعرفوا على هذه السينما اللي ما نجموش نلقاوها في المنصات العالمية وفي المنصات الرقمية، لأنه تتطلب برشا برشا فلوس وبرشا برشا عملية معقدة، خاصة مع الأطراف الموزعة واللي تملك حقوق هالأفلام هذه. فوجود مثل هذه المهرجانات خلينا على الأقل في لحظة، في أسبوع، نتعرفوا على الأفلام هذه بكل سهولة على الأقل.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: أقسام الماء 2026، تظاهرة مخصصة لدور الهندسة المدنية في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، تظاهرة نظمت بفاس وسلطت الضوء على مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في تعبئة الرصيد المائي وتدبيره وتثمينه.
5: وزارة ديال تجهيز الماء اللي هي على تشرف انا ولا جميع الوزارات وتكون المهني ولا جميع الوزارات، حنا الهدف ديالنا من هذا هو نكثروا الشركاء ديالنا، لان راك عارف دابا التسيير الخاص ماشي عندنا واحد الميزانيه اللي هي، ولكن حنا بشراكه لا مع الجهه لا مع الولايه لا مع وزاره التجهيز لا مع وزاره التربيه الوطنيه لا مع وزاره التكوين المهني.
4: هذا اليوم تميز بتوقيع اتفاقيه شراكه بين معهد التكوين في مهن البناء والاشغال العموميه ووكاله الحوض المائي لسبو، ترم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والتحسيس. هذه الشراكة ستسهم في تطوير التبادل والتعاون بين المعهد والوكالة، خصوصا فيما يتعلق باستقبال المتدربين وتقريب الشباب في طور التكوين من الواقع المهني للقطاع.
6: هاد التظاهره كتستهدف الطلبه ديال المعهد. علاش؟ لان هاد الطلبه عندهم واحد دور مهم اللي كيقوموا به، لانهم هما تقنيون ديال المستقبل، وهما اللي غادي يكونوا ان شاء الله خريجي ديال التخصصات ديال المهن ديال البناء وكذلك الاشغال العموميه.
4: هذه التظاهرة مناسبة لإبراز مساهمة مهن البناء والأشغال العمومية في إنجاز وصيانة البنيات التحتية المائية في سياق يتسم بتداعيات التغير المناخي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودوليا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرنا فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو نساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو نساء. تياترو نساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال ليزاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافه هنايا يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل. انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلاسينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
2: في الرياضه، وعلى بعد ايام من المواجهه المرتقبه بشده بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: تسليط الضوء في لوزان على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في تونات تعبئة متواصلة للتصدي لحرائق الغابات خلال الصيف المقبل. وكينيا تعزز استثماراتها في مجال التنقل الكهربائي لرفع قدراتها على التكيف مع تغير المناخ. قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي نهاية الأسبوع بمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية بلوزان، قدمت قراءة تحليلية للتحولات الجارية في قطاع الطاقة وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي. في مداخلة لها خلال ندوة حول الرهانات الطاقية والمناخية، وصفت السيدة بن علي الانتقال الطاقي بأنه يتجاوز كونه تحولا تكنولوجيا واقتصاديا، فالأمر يتعلق قبل كل شيء بإعادة تشكيل اجتماعي وسياسي يعيد تحديد سلاسل القيمة والتوازنات الجيوستراتيجية والعقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين. واستنادا إلى أمثلة دولية لسيما المشاريع الكهرومائية الكبرى في غرب الصين، شددت السيدة بن علي على البعد السياسي العميق للخيارات الطاقية. وأمام حضور ضم طلبة وأساتذة وممثلين مؤسساتيين ودبلوماسيين، تطرقت السيدة بن علي إلى الترابط المتزايد بين الانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي، وهما ديناميتان تحدثان تحولا جذريا في البنيات التحتية والاحتياجات من المعادن الحيوية والنماذج الصناعية على حد سواء. بالعودة إلى التجربة المغربية، أبرزت الوزيرة تسارع وتيرة الإصلاحات منذ سنة 2021، والتي تميزت بارتفاع ملحوظ في الاستثمارات، حيث تم منح تراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تناهز 3 جيجاوات خلال 3 أشهر فقط من السنة الجارية، في حين تضاعفت وتيرة الاستثمار 3 مرات في القطاع و5 مرات في شبكات الكهرباء التي عانت لسنوات من ضعف التمويل. هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية الخريجين المغاربة لمدرسة البوليتكنيك بلوزان ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة المعنية ونموذج الأمم المتحدة التابع للمدرسة، حضرها ممثلون عن سفارة المغرب بسويسرا، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا تتجاوز الحدود وتخاطب بشكل مباشر مسؤولية الأجيال الصاعدة. إلى تونات التي تتعبأ لمواجهة حرائق الغابات خلال الموسم الحالي عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الثروة الغابوية. جاء ذلك ضمن اجتماع للمجلس الإقليمي للغابات بتونات برسمية الدورة الربيعية لسنة 2026. تشمل هذه التدابير على الخصوص صيانة ما يفوق 23 كيلومتر من مصدات النار، وإصلاح 5 نقاط للماء و 1.9 كيلومتر من المسالك الغابوية، وصيانة 4 وحدات من سيارات التدخل الأولي، وتعيين 35 حارسا غابويا. يتعلق الأمر أيضا بتنقية جنبات الطرقات والمساحات الفارغة، وخاصة بالوسط الحضري من الأعشاب، واقتناء المعدات اليدوية لإخماد الحرائق من طرف الجماعات الترابية، وصيانة فوهات الماء وأدوات التدخل لإخماد الحرائق. من ضمن التدابير أيضا تهيئة المسالك الغابوية ونقاط الماء وتوفير وصيانة آليات إطفاء الحرائق، وتعزيز نقاط المراقبة بحراس غابويين خاصة على مستوى المواقع التي تعرف اندلاع الحرائق كل سنة، مع منع إقامة مطارح للنفايات والمخلفات المنزلية التي تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وسط المجال الغابوي أو بمحاذاة الغابات، وتتبع ومراقبة مرتفقي الغابات من أجل النزهة والتخييم وتحسيسهم بتجنب أسباب الحريق. إلى كينيا، حيث أعلنت الحكومة عن تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للتنقل الكهربائي وخاصة محطات الشحن في إطار استراتيجيتها للانتقال إلى نظام نقل خال من الكربون. أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الكيني أوبيو وان داي قال إن البلاد تعمل على تسريع انتقالها نحو وسائل نقل خالية من الكربون من خلال الحوافز الضريبية والدعم السياسي وتطوير المهارات. وأعلن أن الحكومة تعمل مع شركات الكهرباء والسلطات المحلية والمستثمرين وموردي التكنولوجيا من أجل توسيع شبكة الشحن وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وموثوقيتها وتكلفتها. وحسب بيانات الجمعية الكينية للتنقل الكهربائي، يبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في البلاد حوالي 33,000، معظمها دراجات نارية والباقي سيارات وشاحنات. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. وليان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجانتر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبني عليها لا في مشاريع بحث لا في حركية الطلبة لا في حركية الأساتذة الجامعيين لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة لا بالنسبة للمقاولة لا بالنسبة للاقتصاد لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية، لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة، ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف، يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي، يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
0: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم يوم 5 يونيو من كل سنة باليوم العالمي للبيئة اللي كيعتمد عليها الإنسان حتى يبقى على قيد الحياة، لأنها كتوفر له الماء والهواء والغذاء. لذلك هذه العلاقة بين الإنسان والبيئة أبدية. فالموارد الطبيعية مهمة جدا في حياتنا. فالنباتات البحرية مثلا كتنتج سنويا أكثر من نصف كمية غاز الأكسجين في الغلاف الجوي، وأيضا الشجرة واحدة كتنقي الهواء من خلال استهلاك 22 كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا من الغلاف الجوي وإنتاج الأكسجين. بينما في المقابل الأفراد في سلوكياتهم كيأثروا سلبا على هذه الموارد، وهذا كيأكد على الحاجة الملحة لمواجهة هذه السلوكيات اللي تقدر تدمر البيئة، وتوعية الأفراد بمخاطرها الحقيقية وأيضا بحث سبل حمايتها. لذلك وانطلاقا من هذه الأهداف قررت الأمم المتحدة جعل هذا اليوم منذ 1974 يوما عالميا للبيئة حتى يكون مناسبة لنشر الوعي البيئي وتنظيم أنشطة متنوعة وتسليط الضوء على قضايا البيئة والحفاظ عليها، حماية لحياة الأفراد وضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي. هذه المناسبة كتجي باش تذكرنا باللي البيئة اللي عايشين فيها خاصنا نحافظوا عليها، حيث هي المصدر ديال الحياة ديالنا، وهي ماشي غير الغابة والبحر والجبال، ولكن حتى الهواء اللي كنتنفسوه والماء اللي كنشربوه والأرض اللي كنزرعوا فيها كل احتياجاتنا من الخضر والفواكه وغيرها. وإذا تعدينا على البيئة غنكونوا كنتعدوا على حياتنا وكنخلقوا مشاكل صعيبة فيها. في السنوات الأخيرة ولا العالم كيعاني من مشاكل البيئية كثيرة، بحال التلوث والاحتباس الحراري وقلة الماء، وصبحت الكثير من المدن كتعاني من الدخان ومن الأزبال، والبحار حتى هي كتعاني من مشكل التلوث بالبلاستيك والنفايات. هذه المشاكل كاملة جات بسبب سلوكيات الأفراد والاستعمال الخاطئ للموارد الطبيعية وعدم احترام البيئة. وحتى بلادنا كتعاني من بعض المشاكل البيئية، خصوصا وأنها عاشت ظاهرة الجفاف وقلة التساقطات لسنوات طويلة، ونقصات حقينة السدود والفلاحة تأثرت بزاف. والسبب ماشي غير قلة الأمطار، ولكن حتى التبذير ديال الماء وعوامل التلوث. الكثير من الأفراد كيستهلكوا الماء بشكل مفرط، وكين منهم اللي كيرمي النفايات في الشارع أو في الواد أو في البحر بلا ما يفكر في العواقب ديال هاد السلوك. فاليوم العالمي للبيئة كيعلمنا باللي حماية البيئة مسؤولية الجميع، ماشي غير مؤسسات الدولة أو الجمعيات المهتمة بهذا المجال. كل فرد منا يقدر يقوم ولو بسلوك بسيط لحماية البيئة، لأن غيكون عنده تأثير كبير. ينقص مثلا استعمال البلاستيك ويستعمل القفف والأكياس القابلة للاستعمال مرات متعددة وقابلة أيضا للتدوير. كذلك يحافظ على الماء وما يضيعوش في أمور مرتفعه، وايضا الكهرباء ما يستعملوش بلا سبب وبلا معنى فقط لانه قادر يدفع ثمن الفاتوره. فتغيير هاد السلوكيات كيشكل جزء مهم

الدروس التوعية وعمليات تحسيس اللي كتقوم بها كل المؤسسات اللي كتهتم بالبيئة، وأيضا بفضل الإجراءات الزجرية اللي توضعت لكل مخالف. لكن للأسف ما زال كنلاحظوا تقصير من قبل بعض الأفراد اللي ربما كيفكروا أنهم غير معنيين بالموضوع وكيواصلوا سلوكيات غير مسؤولة في كل مكان تواجدوا فيه. لذلك من الأفضل التركيز في هذا الموضوع على التلاميذ والشباب، لأن هذه الفئات عندها تأثير كبير على الأسرة وعلى المحيط، والمؤسسات التعليمية وكل الجمعيات مطالبة باش تساهم في توعيتهم بطرق علمية مقنعة والوقوف على بعض الحالات ديال الاعتداء على البيئة خارج محيط المؤسسة، وأيضا من خلال عرض أشرطة مصورة كتبين خطورة هذه السلوكيات ويخليهم يشاركوا في غرس الأشجار وفي تنظيف المؤسسات اللي كيدرسوا فيها، ويطلعوا على بعض الوسائل التكنولوجية اللي كتساعد في حماية البيئة بحال الطاقات المتجددة باستعمال الطاقة الشمسية والريحية كحل للمشاكل البيئية وتخفيف من التلوث. والتوعية البيئية خاصها تبدأ من الصغر حتى يتعلم الطفل كيفاش يحافظ على نظافة المكان اللي كيعيش فيه، ثم نظافة الشارع والطبيعة. أكيد غيكبر وهو عنده وعي بيئي، وهذا الأمر كيخلق أسرة مسؤولة وبالتالي مجتمع مسؤول. فالبيئة ماشي ملك لجيل أو فئة معينة، هي أمانة خاصنا نحافظ عليها نقية للأجيال المقبلة. وإذا بقى كل فرد كيستهلك الموارد الطبيعية بطريقة عشوائية غادي نلقاو راسنا قدام مشاكل أكبر وأصعب. لذلك خصنا نراجع بعض السلوكيات ديالنا، لأن كل خطوة صغيرة كتصنع الفارق، وخلق بيئة نظيفة وصحية مسؤولية خصنا كاملين نتقاسموها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. وليان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي.

0: مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية، والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
1: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات، سواء الدول، سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
2: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
0: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بسطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
3: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضن فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة.
0: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياترو النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياترو النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياترو النساء. تياترو النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لزاداك اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا يعني في المعهد اللي ديما كيشوفهم الطلبه وديما كيتلاقاو معهم، وكان هذا هو الاشتغال ديال انهم لاول مره يديروا ورشات مسرحيه، لاول مره انهم يديروا يتعرفوا على الخشبه، ولاول مره غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم واللي اختاروا ليه بيان سور الطلبه. هذا العرض اللي كان من اخراج وانجاز ديال الطلبه يعني كامل، انا كنت فقط مشرف، يعني الطلبه قاموا بالانجاز بالاخراج يعني بلا سينوغرافي يعني بالورشات التكوينيه طيله هذه المده اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان واللي كيحكي الحكايه ديالهم الواقعيه.
0: في الرياضه، وعلى بعد ايام من المواجهه المرتقبه بشده بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات الجمعة في فيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. أعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة باراكا للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد السيد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. في هذا السياق ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب. كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومة السريعة والشفافة التي قدمتها الدولة والإمارات العربية المتحدة من خلال سلطاتها المختصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم والإجراءات الناجحة المتخذة لتخفيف من آثاره بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة باراكا للطاقة النووية والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية. أعرب السيد فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة باراكا للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. كما جدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة باراكا للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام جدد السيد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بالنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، وجاء في دورية لرئيس النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أنه لا يخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
2: ريم راديو.
4: تحية.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بميامي على سياسة المغرب من أجل النهوض بإفريقيا موحدة ومزدهرة. تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. ودولياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. إلى التفاصيل. تم بميامي تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تشجيع انبثاق إفريقيا موحدة ومزدهرة بمناسبة حدث تخليد يوم إفريقيا. وفي مداخلة خلال افتتاح الدورة الثانية لندوة إفريقيا العالمية، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي شفيق الهبطي أن هذه السياسة تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب فاعل ويعود بالنفع المتبادل. وفي هذا الصدد ذكرت الدبلوماسية بالزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العديد من بلدان القارة، مضيفة أنه تم بمناسبة هذه الزيارات توقيع أزيد من 1600 اتفاقية تعاون. شكل تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الواعدة محور مباحثات جرت بباريس بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بن سعيد الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أكدت أن هذا اللقاء شكل فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الثقافية الواعدة. بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الإفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة، انطلقت بالعاصمة النيجيريا نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها للشأن الديني الإفريقي وللمشترك الإنساني. وأكدت المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للقاء على أهمية موضوع الندوة وما يكتسيه من راهنية في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية والدور المحوري الذي تطلع به إمارة المؤمنين في حماية الثوابت الدينية المشتركة وصيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. تم خلال لقاء إخباري نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف بفاس تسليط الضوء على المشاريع المنجزة بالقدس بفضل المساهمة المالية لمجلس جماعة فاس. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في يوليوز 2025 بين وكالة بيت مال القدس الشريف وجماعة فاس، إلى جانب استعراض مختلف المشاريع المنجزة لفائدة سكان المدينة المقدسة. المزيد من التفاصيل في تصريح كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي ورئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
3: هذا اللقاء إخباري تنظمه الوكالة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في القدس برسم مخطط عمل 2026 بتمويل من جماعة فاس، وهذا في سياق التمويل المغربي الخالص 100% للوكالة منذ عام 2011 في كل أصناف التمويل، سواء المؤسسات سواء الدول سواء الجماعات والجمعيات والأفراد كذلك. لذلك احنا حريصون على التواصل مع كل الشركاء والممولين حتى نقدم لهم أوجه صرف أموالهم في مشاريع تنفذ، وهي مشاريع ملموسة تنفذ في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا عمل مشرف أصيل يربط المغاربة منذ كانوا مع القدس ومع فلسطين.
0: نلتقي مع وكالة بيت المال القدس لعرض المشاريع التي هي في مدينة القدس الغالية علينا بدعم من جماعة فاس، ويكون معرض هنا لهذه الأعمال. وفي هذه الأثناء كلنا بكل اعتزاز وافتخار سنعيش هذا الحدث لتقديم هذا المعرض اللي غادي تشوفوا معنا. فهذا داخل في الاتفاقية التي أبرمت بين مدينة فاس وبيت مال القدس باش نقوموا بواحد العدد ديال المشاريع الإنسانية والتربوية في القدس، وهذه كلها تحت تعليمات لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله بتوجيهاته دائما، والدعم نحن ننخرط فيه دائما كجماعة فاس في هذا الباب مع مدينة القدس التي لنا توأمة ترجع إلى 1982.
2: شكلت رهانات الاقتصادي والمالية بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتحول الرقمي محور النقاش بإصطات ضمن فعالية الدورة العاشرة للمؤتمر الأوروبي الإفريقي حول المالية والاقتصاد وورشات المتوسط في النظرية الاقتصادية. رئيس جامعة الحسن الأول بإصطات عبد اللطيف مكرم متحدثا بهذا الخصوص.
1: المحاضرة الأوروبية الأفريقية هي محاضرة اللي داخلة في إطار واحد الدينامية اللي كتعرفها الكلية الاقتصاد والتدبير وجامعة الحسن الأول حول مواضيع عندها أهمية كبيرة للبلاد ديالنا، وكذلك عندها أهمية كبيرة لبعض الشركاء الدوليين. في هذا اللقاء اللي حاضرين فيه خبراء من المغرب، من فرنسا، من انجلترا، من تونس، هو لقاء اللي في نفس الوقت كيحضروا ليه شخصيات وازنه في هذا الميدان، واللي بيان سور كنرحبوا بهم، وهذه فرصه باش يكون تبادل التجارب ما بين كل هاد الخبراء واللي استفدوا منها كذلك الطلبه ديالنا، ولكن كذلك هو فرصه اللي نعقدوا شراكات اخرى اللي نبنيو عليها، لا في مشاريع بحث، لا في حركية الطلبة، لا في حركية الأساتذة الجامعيين، لا بالنسبة للبحث العلمي والإنتاجات العلمية اللي عندها علاقة بالموضوع، خاصة بأن الموضوع عنده أهمية كبيرة، لا بالنسبة للمقاولة، لا بالنسبة للاقتصاد، لا بالنسبة للشق المالي، ولكن كذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكل التقنية الحديثة.
2: دوليا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. واعتبر البديوي في بيان صحفي أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام، وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. في الشأن الثقافي، جرى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط تقديم العرض الرسمي لمشروع تياتر النساء الذي يروم إدماج عاملات النظافة بهذا المعهد في عالم الفن المسرحي وتسليط الضوء على قصصهن وظروف عيشهن اليومي. تفاصيل أوفى في تصريح كل من مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لطيفة أحرار والأستاذ بالمعهد أيوب أيتبيه.
4: العمل اللي هو الأول من نوعه هو الاشتغال مع عاملات النظافة اللي في الحقيقة هما كيشتغلوا هنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولكن الجميل هو أن التجربة يعني شرفنا عليها كإدارة وأيضا كطاقم بيداغوجي، ولكن الجميل هو أن الطلبة هما اللي يعني دفعناهم في إطار الدرس ديالهم أنهم يشتغلوا مع هاد السيدات وحاولوا أنهم يتقاسموا معهم يعني الملكات والمهارات ديالهم ويعطيهم مساحة للبوح والكلام.
5: هذا المشروع ديال تياتر النساء هو مشروع اللي اشتغلنا فيه مع طلبة ديال السنة الرابعة، تنشيط ثقافي وسينوغرافيا. كانت الفكرة هو أننا نجرو مشروع اللي يكون يعني عنده واحد البعد يعني اجتماعي وأيضا ثقافي، وهنا جات الفكرة ديال تياتر النساء. تياتر النساء هو مشروع نشتغلوا مع عيالات اللي ما عمرهم داروا مسرح، وعوض أننا نجيبوا عيالات من برا ديال لي زاداك، اشتغلنا مع عيالات اللي هما عاملات ديال النظافة هنا في يعني في المعهد، اللي ديما كيشوفوهم الطلبة وديما كيتلاقاو معهم. وكان هذا هو الاشتغال ديال أنهم لأول مرة يديروا ورشات مسرحية، لأول مرة أنهم يديروا يتعرفوا على الخشبة، ولأول مرة غادي يديروا لو سبيكتاكل ديالهم، واللي اختاروا لي بيان سور الطلبة هذا العرض اللي كان من إخراج وإنجاز ديال الطلبة يعني كامل. أنا كنت فقط مشرف، يعني الطلبة قاموا بالإنجاز بالإخراج يعني بلا سينوغرافي، يعني بالورشات التكوينية طيلة هذه المدة اللي تقريبا كتعدى 5 أشهر، اللي كان يعني بالعنوان ديال الزمان، واللي كيحكي الحكاية ديالهم الواقعية.
2: في الرياضة، وعلى بعد أيام من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفيرة البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
6: قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، نشط سفيرا البلدين في واشنطن ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي، نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يجني اليوم ثمار عمل دؤوب تم إنجازه بكثير من التفاني والتنظيم والطموح من خلال بنيات تحتية ذات مواصفات عالمية وصعود قوي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فضلا عن دبلوماسية رياضية تطلع بدورها الكامل باعتبارها أداة للإشعاع والتحول. السيد العمراني شدد كذلك في هذه الندوة على أن كرة القدم باتت تمثل اليوم لغة كونية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات والانقسامات. كرة القدم أصبحت وسيلة للتقريب بين الشعوب ولغة كونية قادرة على بناء جسور دائمة بين الثقافات والأمم، والمغرب يعتبر أحد أفضل المنتخبات في العالم، فأسود الأطلس يحظون باعتراف واسع. السفيرة البرازيلية أكدت كذلك أن دورة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال ستشكل نجاحا باهرا، موضحة أن هذا الحدث سيمنح المملكة فرصة متميزة لتعزيز جاذبيتها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. اتفاقيتا شراكة تم توقيعهما بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وياسين الغزيوي المدير العام لشركة فوفا تكنولوجي بهدف تعزيز الابتكار الصناعي والبحث والتطوير والإدماج الصناعي المحلي في المعدات الهيدروليكية الموجهة لقطاعات الماء وتحلية المياه والطاقة والمعادن.
1: وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مجموعة من التجهيزات والمعدات الهيدرو ليكيا اللي تم تطويرها بفضل الكفاءات الوطنية اللي تتوفر عليها شركة فوفا تكنولوجي، وهي معدات تتعتمد على التصميم والابتكار والتصنيع.
0: وقد كشفت شركة فوفا تكنولوجي عن 3 مضخات صناعية عالية الأداء تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في المغرب وفقا لمعايير المعهد الهيدروليكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لدينا الفرصة لتوقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، وهدفنا هو تمكين المغرب من تحسين معدل الإدماج المحلي في قطاع الآلات وتطوير معدات موثوقة لا تصنع في المغرب فقط بل يتم تصميمها في المغرب أيضا. هذه الشراكات المندرجة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأمن المائي والسيادة الصناعية تفتح آفاقا ملموسة للمنظومة الصناعية الوطنية، ولا سيما من خلال اعتماد حلول الصيانة التنبؤية في البنيات التحتية المائية الحيوية بالمملكة.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديدا في مكسيكو سيتي. هذه المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق، وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيك ومركزها الاقتصادي والصناعي، كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهوتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع التراث العالمي. ومن بين هذه المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئوية لحرب الاستقلال المكسيكية، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما، أحد أقدم الطرق الرئيسية في الأمريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كرة القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالإضافة لمباريات كرة القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربة جديدة ومتميزة. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي لموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: مرحبا الأستاذ هشام.
8: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
9: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
8: نعم.
9: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
8: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر، يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
9: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
8: نعم.
9: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
8: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
9: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
8: نعم.
9: وكاين واحد الجانب اخر ديال التصريح بضريبه الارباح العقاريه يمكن نفصلوا فيه اكثر.
8: نعم نبداو بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
9: بالنسبه للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعيه المصاريف او لا في النسبه المئويه اللي غادي ناديوها لان كناديو بواحد النسبه المئويه كيحددها القانون.
8: نعم
9: مدونه العامه للضرائب الماده 133 ديال المدونه العامه للضرائب كتعطينا النسب في كل نعم. عقد كل نوع العقد اشحال كنخلصوا. الى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها ولكن جات هاد الماده هذه ودارت لنا واحد التفصيل اخر.
8: نعم
9: يعني التفصيل الاول هو انه الهبه او الصدقه الى عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا غنفسر اكثر. الى كانت الهبه بين الازواج او لا كانت الهبه بين الاخوه او لا كانت الهبه بين الاصول والفروع.
8: نعم
9: وخصنا نحددوا شنو هما الاصول والفروع. وايضا الهبه بين الكافيل والمكفول.
8: نعم
9: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
8: نعم
9: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل. اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار. واش كنتحدثوا على ارض عاريه؟ واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه؟ واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش؟ اولا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
8: نعم
9: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%. هذه النسبه العاديه.
8: نعم
9: ومني كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو أرض فلاحية 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
8: نعم
9: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
8: نعم
9: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
8: نعم
9: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
8: نعم
9: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظه بانه متزوج ولكن في واقع الامر انه الطلاق وقع واحد النهار فلاني. انا كندخلوا في مجال التحايل.
8: نعم
9: على القانون. علاقه ديال الاخوه كتثبت بالحاله المدنيه وعقود ازدياد مثلا. العلاقه ديال الاصول والفروع كذلك بنفس الشيء. اذا هذه مساله كتعطينا بالنسبه للتسجيل النسبه 1.5% عوض النسبه العاديه.
8: نعم واضح الاستاذ توفيق. اذا بالنسبه النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
9: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم اللي محددهم المادة 133.
8: نعم
9: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
8: نعم
9: ولكن هذا اللي خصنا نذكروا في هذا الشأن هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بانه القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه. ماذا يعني هذا؟ انه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
8: نعم.
9: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غاديه في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الاول، لان علاش كنديروا الهبه ولا علاش كنديروا الصدقه؟ باش نكثروا الموده بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائره ديال الاملاك ما تبقاش منحصره. نعم. في واحد الجهات معينه، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا اي دوله باش كتشجع على واحد التصرف معين.
8: نعم.
9: عندما ثبت انه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سوريا والناس كتمشي دير الهبه عوض البيع،
8: نعم،
9: وقع تدخل المشرع.
8: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في اطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة ديالو، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
9: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%.
8: نعم.
9: من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
8: نعم. ونرجعوا لهذ المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجهي الموهوب له، والصداقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
9: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلا ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصة على القيمة الحقيقية.
8: نعم.
9: غادي نقول لك أنا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا.
8: نعم.
9: هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
8: نعم، واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
9: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
8: نعم.
9: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الإعلام.
8: نعم.
9: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
8: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل، هنذكره لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميوا لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم التسجيل نعم كنخوف التسجيل يعني من غير هذا الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليه 4% ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
9: شكرا لكم استاذ هشام وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
8: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تعزز سياسة القرب من المنخرطين. بطنجة تسليط الضوء على المستجدات والابتكارات في التخدير والإنعاش والعناية المركزة. ومهرجان مراكش للكوميديا نور الدين كانسو يمزج بين البوح العائلي والضحك في عرض فيولي. احتضنت مدينة بني ملال فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، المنظمة تحت شعار المقاربة التواصلية خيار فعال لتجويد العمل الاجتماعي، وذلك في إطار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين والتعريف بمختلف الخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة لفائدة أسرة الأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
12: مدينة بن ملال تحتضن فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إطار النسخة الثانية من هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين.
13: هذه الأيام التواصلية فبعد مدينة سطات جديدة وأسفي، اليوم بمدينة بني ملال تواصل المؤسسة هذا المسار بكل عزيمة وإرادة قوية. الهدف منها هو توسيع دائرة التواصل والتفاعل وكذلك التعريف أكثر فأكثر بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها الاعتيادية وكذلك في إطار إبرام اتفاقية الشراكة مع الفاعلين في شتى المجالات.
12: هذه التظاهرة الاجتماعية تروم تقريب خدمات المؤسسة من موظفي الأمن الوطني المزاولين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، فضلا عن التعريف بالعروض والامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الفاعلين في مجالات السكن والتأمين والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنقل.
11: احتضنت مدينة طنجة النسخة التاسعة من الأيام العلمية لرابطة الأطباء الإخصائيين في التخدير والإنعاش بالشمال، المنظمة تحت شعار المستجدات والابتكارات في التخدير والإنعاش. ويندرج تنظيم هذه التظاهرة العلمية في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها تخصص التخدير والإنعاش وتعزيز التكوين الطبي المستمر. وتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من المحاضرات العلمية والورشات التطبيقية والندوات المتخصصة التي تناولت أحدث المستجدات المرتبطة بالتخدير والإنعاش والعناية المركزة بمشاركة متدخلين من المغرب ومصر وسويسرا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. بقصر المؤتمرات بمراكش قدم الفنان الكوميدي نور الدين كانسو عرضا بعنوان بنفسجي فيولي، مزج فيه بين الموح العائلي والضحك لتتسم مشاركته في مهرجان مراكش للكوميديا بطابع طغت عليه المصارحة والسخرية من الذات والقرب من الجمهور. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
12: الفنان الكوميدي نور الدين كانسو يقدم في قصر المؤتمرات بمراكش عرضا بعنوان بنفسجي، عرض مزج فيه بين البوح العائلي والضحك ليسم مشاركته في مهرجان مراكش للكوميديا.